قفلي على كل المواضيع. قفل قفل قفل قفل، ما فيناش كاني وما فيناش مالي.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. لطوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

للمشاركة في برامج راديو الناس أرجاء الاتصال على الرقم 0461116666 أو عبر الرسائل من خلال رقم الواتساب 050 320 440.

0: يوم عيد الأضحى أو يوم النحر هو من أعظم الأيام على الإطلاق، لأنه يوم الحج الأكبر، ففي هذا اليوم يقوم الحجاج بمعظم أعمال الحج، فهم يذبحون الهدي تقربا إلى الله تبارك وتعالى، ويرمون جمرة العقبة الكبرى، ويحلقون أو يقصرون، ومنهم من يستطيع القيام بطواف الإفاضة أو طواف الزيارة، وكذلك السعي بين الصفا والمروة. ففي يوم العيد هذا يقوم الحجاج بعد أن وقفوا بعرفة بمعظم أعمال الحج ليتحللوا من ثياب الإحرام، فمن هنا من أرض الإسراء والمعراج، من بيت المقدس وأكناف بيت المقدس ومن جوار الأقصى المبارك، ندعو لحجاجنا بقبول الأعمال والعبادات والطاعات، وأن يعودوا إلينا سالمين آمنين، وقد غفر الله لهم ذنوبهم وتقبل منهم طوافهم ووقوفهم وسعيهم، وقد عادوا إلينا في أفضل حال وفي أحسن حال.
1: من راديو الناس، أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

يوم العيد هو من أعظم الأيام، ففيه يدخل المسلم السرور على عياله وجيرانه وأقاربه وعلى الناس أجمعين من خلال شكر النعمة. فالصحة نعمة، والوقت الذي يقضيه الإنسان في طاعة الله تبارك وتعالى نعمة، وإفشاء السلام نعمة، وصلة الأرحام نعمة، وإدخال السرور على البيوت المتعففة والأسر المحتاجة نعمة تستحق أن تشكر. يسن للمسلم في يوم العيد هذا أن يخرج إلى مصلاه لأداء صلاة العيد داعيا ذاكرا مكبرا ومهللا، وبعد صلاة العيد من هيأ نفسه لذبح الأضاحي فليقبل على أضحيته طيبة بذلك نفسه ليأكل منها وليهدي من شاء، وكذلك يطعم الفقراء والمحتاجين. نرجو الله وندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل عيدنا هذا عيدا آمنا للجميع. كل عام وأنتم بخير، يتقبل الله منا ومنكم الطاعات.

0: هي نعم أجواء احتفالية واحتفائية لهذه الشعيرة، لأن العيد هو من شعائر الإسلام، وبالتالي يظهر هذا اليوم وفيه طبعا التكبيرات المتميزة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يكثر المسلمون من هذه التكبيرات في طريقهم إلى المسجد، ويعلنون بذلك جهرا وفي المسجد. نعم يوم العيد هو يوم فرحة للمسلمين، يعلنون للقاضي والداني وللقريب وللبعيد وللعدو وللصديق، لأن يوم العيد هو يوم فرحة للمسلمين بهذه الفريضة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحل علينا وكل أبناء الشعب الفلسطيني حيثما كانوا، وكذلك لكل أبناء المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العيد عيد عز وعيد فرحة وعيد تواصل وعيد تناصر.
1: مستمعي راديو الناس،
2: كل عام وأنتم بخير.

0: 103.3 107.8 FM.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من مجد الشمس.
3: صباح الخير للبعن الخضراء.
4: يا رايحك فرحانة مروقة بسوق العناب.
5: وأهلا صباح الخير لطمرة وأهل طمرة وسهول طمرة.
6: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال.
0: صباح الخير لمستمعي راديو الناس. مستمعي راديو الناس كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.

عندك قلب كذاب ما باع عمره اهتدى، شو ما حكي شو ما عمل رايح سدى، بس

يا أغلى حبيب قلبي أنا بالكذب ما بيرحم حدا بتطلي طلي

0: حلو وكذابي يا اغلى احبابي، حلو وكذابي يا اغلى احبابي، والاكذب مني حضرة جنابي.
1: راديو الناس 103.3 107.8 FM.

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-03-51. كل عام وأنتم بخير.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجمي 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من جثة جليل.
2: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
3: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
4: سأل الحلو هالبيت الحلو عل كانوا يجوا يسأل.
5: صباح الخير من مدينة الطيرة.
6: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
7: يسعد صباحكم من بير السبع.
4: والكانوا يجوا بدلوا بدلوا.
8: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
0: مستمعي راديو الناس،
8: كل عام وأنتم بخير.

0: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: صباح الخير من أم النور أم الفحم.
3: أهلا صباح من قرية كفر برعم.
4: صباح الخير من عروسة البحر مدينة حيفا.

0: صباح الخير من مدينة الطيرة.
1: صباح الخير من عرب الهيب.
2: صباح الخير من وادي النسناس.
0: وأحلى صباح من كلنسوة.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: كل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
4: يابا وين رح نوصل؟
5: يا هانت حبيبي، كمان ساعة.
4: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة بدنا كمان ساعة.
6: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده إشي زاكي؟
4: أنا.
2: لما عارفين إنه السفر طويل ومعك الأولاد، اعملوا حسابكم شوية أغراض تشغل الأطفال، كتب، ألعاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا؟
5: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
4: شو كمان ساعة؟
2: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
8: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفيرتر رقم واحد.
7: في مكيف، في تورنادو إنفيرتر.
9: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
10: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية، واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
11: أحلى صباح من جدة جليل.
12: أحلى صباح رياضي ونشاط من قرية الرنة.
13: أحلى صباح من حرفيش من جبال الشمال. إن شاء الله نهار سعيد للجميع.
14: صباح الخير من مدينة الطيرة.
15: أحلى صباح من جبل الكرمل من قرية عسفيا.
16: يسعد صباحكم من بير السبع.
17: بدلوا
18: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عمو،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
6: بالعيد في ناس بتحلي القعدة، وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
7: إيروكا يعني أوبتيكا.
8: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط، من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
4: صباح الفل والياسمين عموه،
5: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير، انتم تستمعون الى راديو الناس.
6: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنقرية.
7: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنقني الغجر.
8: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
9: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريقه حدا.
10: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: بندورة فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة لمعة لكل إطلالة.
3: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
4: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
3: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
5: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
4: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
5: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم 4904.
7: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
8: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد
7: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
9: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04-613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة؟

0: لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

المستمعات والمستمعون الأكارم، السلام عليكم وكل عام وأنتم بألف خير. أضحى مبارك إليكم. أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. أدى عشرات الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك هذا اليوم.

كما صرحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. وشهدت البلدة القديمة تجديدات أمنية وحواجز لقوات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الباكر وحتى انتهاء صلاة العيد. غادر حجاج بيت الله الحرام مشعر عرفات بعد أن وقفوا على صعيده الشريف يوم أمس وأدوا ركن الحج الأعظم، واتجهوا بعد ذلك إلى مشعر مزدلفة. ووصل ضيوف الرحمن صباح اليوم إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي وسط خطوط تفويج واسعة عبر قطار المشاعر والحافلات لضمان سهولة الوصول وأداء المناسك، كما صرحت الجهات الرسمية السعودية. أقرت الفرق الطبية وفاة شاب مجهول الهوية الليلة الماضية عقب تعرضه للغرق في أحد شواطئ مدينة حيفا. وكانت فرق الإنقاذ قد انتشلت جثة الشاب بعد محاولات للعثور عليه إثر فقدان أثاره. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ظروف اختفائه وغرقه. أصيب شابان بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة في مدينة سخنين مساء أمس جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار. وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للشابين المصابين، ومن ثم نقلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة تحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. انفجرت مركبة على شارع رقم 2 بالقرب من مفرق أوراكيفا مساء أمس ما أدى إلى مقتل شخص عثر على جثته داخل المركبة. وأفادت الشرطة لاحقا أن ضحية الانفجار في الثلاثينيات من العمر ولديه سجل جنائي سابق، مشيرة إلى الشروع بالتحقيق في ظروف الانفجار. قال مسؤول إسرائيلي أن التقديرات تشير إلى نجاح اغتيال القائد العسكري لحماس محمد عودي عقب استهدافه بغارات إسرائيلية في مدينة غزة الليلة الماضية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير أمنه إسرائيل كاتس قد أعلنا يوم أمس أن الجيش الإسرائيلي حاول اغتيال عودي بعد 10 أيام من اغتيال سابقه عز الدين الحداد. قتلت غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوبي لبنان 30 شخصا وأصابت 40 آخرين بينهم أطفال ونساء، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية. جاء ذلك بعد إنذار إسرائيلي بإخلاء مدينة النبطي بالكامل، فضلا عن إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية ردا على هجمات حزب الله الأخيرة. الأحوال الجوية. يكون الجو نهر اليوم غائما جزيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية، حر نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى وفق معدلاتها الموسمية العامة. ختام النشرة، كل عام وأنتم بخير.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: أنا سيدي المعنى وفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
3: لوكاندا.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه.

0: الواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
3: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
4: عيب علي إذا عارف.
3: لا جد، لوين رايح؟ لمين بدك تعايد؟
4: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
3: لا بعيدة، ساعة نصل.
4: لكان عند سميرة، هيها قريبة.
3: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
4: 2 hours later. بركي نروح نعايد عند أمي.
3: هو علينا.
5: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
4: خلاص هات نروح عند ميسا.
3: مين ميسا؟
5: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.

0: كل عام وانتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الاخر.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: من راديو الناس، أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لمستمعي راديو الناس، عروس الجليل طوبة الزنبرية.
2: صباح الخير من مجد الشمس بقعاثة مسعد عنقني الغجر.
3: صباح الخير راديو الناس ولكل الناس من نسيم حمر من كندا.
4: بيت صغير بكندا ما بيعرف طريقه حدا.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كانا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
2: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
1: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
3: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
2: معاك حق، القصة فيش فيها مزيح.
3: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
5: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. موقع كول موبيل.
6: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
7: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
8: إيروكا يعني أوبتيكا.
9: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من مدينة عرابة البطوف.
2: نشف عمر منصبح عليك وخالي.

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.
4: من راديو الناس، كل عام وأنتم بخير.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: أحلى صباح من أهل الجش ومن قرية الجش.
2: حمرة سطيحاتك حمرة كل رفوف عصافير.
3: صباح الخير من مدينة شوف عامل.
4: صباح الخير من نجمة الصباح فصوطة.
2: رح بتطل من الشباك الورد تقول تفضل.
5: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.

0: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم 4904.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لما

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
2: يابا وين رح نوصل؟
3: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
2: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
4: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
2: أنا.
5: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
3: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
2: شو كمان ساعة؟
5: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. أدى عشرات الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى اليوم، كما صرحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. وشهدت البلدة القديمة تجديدات أمنية وحواجز لقوات الأمن أو للقوات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الباكر وحتى انتهاء صلاة العيد. غادر حجاج بيت الله الحرام مشعر عرفات بعد أن وقفوا على صعيده الشريف يوم أمس وأدوا ركن الحج الأعظم، واتجهوا بعد ذلك إلى مشعر مزدلفة. ووصل ضيوف الرحمن صباح اليوم إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي وسط خطوط تفويج واسعة عبر قطار المشاعر والحافلات لضمان سهولة الوصول وأداء المناسك، كما صرحت الجهات الرسمية السعودية.

أعلنت حركة حماس اغتيال محمد داعودي قائد الجناح العسكري للحركة في قطاع غزة بعد 10 أيام من اغتيال سلفه عز الدين الحداد، فيما أكد الجيش الإيصالي أن عودي يعد القيادي 15 من كبار قادة الجناح العسكري الذين اغتالتهم إسرائيل منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر. وبحسب مصادر في حماس، فقد استهدفت الغارة شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى كذلك إلى قتل زوجة عودي واثنين من أبنائه وابنته، إضافة إلى سقوط آخرين وإصابة قائد ميداني في كتاب القسام بجروح خطيرة. وقال وزير الأمن الإيصالي إسرائيل كاتس أن اغتيال عودي يأتي ضمن سياسة استهداف جميع من شاركوا في 7 من أكتوبر، وأن الجميع أهداف محتملة أينما كانوا، على حد تعبيره. طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من المحكمة إلغاء الجلسة المختصرة في محاكمته، مبررا ذلك بانشغاله بملفات سياسية وأمنية حتى ساعات متأخرة من الليل. وأضاف نتنياهو في تبريره أن ثمة ارتباطات أمنية خلال هذا اليوم. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن سلسلة غارات إيصالية استهدفت مناطق عدة في جنوبي لبنان، قتلت 30 شخصا وأصابت 40 آخرين بينهم أطفال ونساء. جاء ذلك بعد إنذار إيصالي بإخلاء مدينة النبطي بالكامل، فضلا عن إعلان الجيش الإيصالي توسيع عملياته البرية ردا على هجمات حزب الله الأخيرة. لقي رجل في الثلاثينيات من عمره مصرعه جراء تعرضه للدعس في شارع بن غوريون في مدينة القدس، فيما أصيب شاب آخر بجروح متوسطة، فضلا عن إصابة سائق المركبة بجروح طفيفة، ونقل المصابون إلى مستشفى شارع صادق لاستكمال تلقي العلاج. أقرت الفرق الطبية وفاة شاب الليلة الماضية عقب تعرضه للغرق في أحد شواطئ مدينة حيفا، وكانت فرق الإنقاذ قد انتشلت جثة الشاب بعد محاولات للعثور عليه إثر فقدان أثاره، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ظروف اختفائه وغرقه. أصيب شابان بجروح تراوحت بين الخطيرة ومتوسطة الخطورة في مدينة سخنين مساء أمس جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار، وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للشابين، ومن ثم نقلتهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. انفجرت مركبة على شارع رقم 2 بالقرب من مفرق أوراكيف مساء أمس، ما أدى إلى قتل شخص عثر على جثته داخل المركبة. وأفادت الشرطة لاحقا بأن ضحية الانفجار في الثلاثينيات من عمره ولديه سجل جنائي سابق، مشيرة إلى الشروع بالتحقيق في ظروف الانفجار. الأحوال الجوية. يكون الجو نهار اليوم غائما جزيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية، حر نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر في درجات الحرارة. ختام النشرة، كل عام وأنتم بخير.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مستمعي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: باندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا، لمعة لكل إطلالة.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوحيدة.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن.

0: نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
4: مستمعي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيداً سعيداً.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفة.
1: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد
0: في مكيف وفي تورنادو انفرتر.
2: لوكاندا

مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613 0351. كل عام وأنتم بخير.

0: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تيماكس تيماكسمها على الآخر.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم 4904.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.

قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبيحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
4: عيب علي إذا عارف.
3: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
4: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
3: لا بعيدة، ساعة نصل.
4: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
3: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
5: 2 hours later.
4: بركي نروح نعايد عند امي.
3: هو علينا
6: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
4: خلاص هات نروح عند ميسا.
3: مين ميسا؟
6: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كول موبيل SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة امرأة من الوسط اليهودي بعد أن حاولت الاعتداء على جموع المصلين خلال صلاة العيد في مسجد النزهة في مدينة يافا الساحل. ووفق شهود عيان فقد حملت المعتدية سكينا وهددت بقتل المصلين وتلفظت بألفاظ نابية تجاه المصلين والإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحيد المصلون خطر المعتدية وقدموا شكوى لدى الشرطة التي اعتقلتها بدورها وحولتها إلى التحقيق. أذا وأدى عشرات الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى صباح اليوم كما صرحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، وشهدت البلدة القديمة تجديدات أمنية وحواجز للقوات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الباكر وحتى انتهاء صلاة العيد. أذا وبدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد نفرته من مزدلفة عقب الوقوف بعرفة، وذلك ضمن ختام أبرز مناسك الحج لهذا العام. وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة السعودية اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من 1,700,000 حاجة وحاج، منهم أكثر من 1,000,000

ونصف المليون حاجة وحاج قدموا من خارج المملكة السعودية. أعلنت حركة حماس اغتيال محمد عودي قائد الجناح العسكري للحركة في قطاع غزة بعد 10 أيام من اغتيال سلفه عز الدين الحداد، فيما أكد الجيش الإيصالي أن عودي يعد القيادي 15 من كبار قادة الجناح العسكري الذين اغتالتهم منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر. وبحسب مصادر في حماس، فقد استهدفت الغارة شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى كذلك إلى قتل زوجة عودي واثنين من أبنائه وابنته، فضلا عن سقوط آخرين وإصابة قائد ميداني في كتائب القسام بجروح خطيرة. وقال وزير الأمن الإيصالي أن اغتيال عودي يأتي ضمن سياسة استهداف جميع من شاركوا في هجوم 7 من أكتوبر، مؤكدا أن الجميع باتوا أهدافا محتملة أينما كانوا على حد تعبيره. طلب رئيس الحكومة الإيصالية بنيامين نتنياهو من المحكمة إلغاء الجلسة الموجزة في محاكمته اليوم، مبررا ذلك بانشغاله بملفات سياسية وأمنية حتى ساعات متأخرة من الليل. وأفاد كذلك نتنياهو في طلبه أن ثمة ارتباطات أمنية تشغله خلال هذا اليوم. قالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في انفجار مركبة على شارع رقم 2 بالقرب من مفرق أوراكيفا مساء أمس، ما أدى إلى مقتل شخص عثر على جثته داخل المركبة. وأفادت الشرطة لاحقا بأن ضحية الانفجار في 30 من العمر ولديه سجل جنائي سابق، مشيرة إلى الشروع بالتحقيق في ظروف الانفجار. تواصل الشرطة التحقيق في إصابة شابين بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة في مدينة سخنين مساء أمس جراء تعرضهما لإطلاق نار. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للشابين المصابين، ومن ثم نقلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أقرت الفرق الطبية وفاة شاب ليلة الماضية عقب تعرضه للغرق في أحد شواطئ مدينة حيفا. وكانت فرق الإنقاذ قد انتشرت جثة الشاب بعد محاولات للعثور عليه إثر فقدان أثاره، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ظروف الاختفاء والغرق. الأحوال الجوية. يكون الجو نهار اليوم غائما جزيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر في درجات الحرارة. ختام النشرة، كل عام وأنتم بخير.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: لوكاندا.

مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير. مستعدون.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم 4900.

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا خالد 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو انفيرتر رقم واحد.
2: في مكيف في تورنادو انفيرتر.
4: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
5: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: ليش عم بتوقفي عجنب هون بالشارع السريع؟
3: شوف شوف هاي الصورة إسا بعتوها على الجروب.
2: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
4: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
3: معاك حق، القصة فيش فيها مزح.
4: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
7: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
8: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
9: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع؟

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العز محميد وإليكم التفاصيل. اعتقلت الشرطة امرأة من الوسط اليهودي بعد أن حاولت الاعتداء على جموع المصلين خلال صلاة العيد في مسجد النزهة في مدينة يافا الساحل. ووفق شهود عيان فقد حملت المعتدية سكينا وهددت بقتل المصلين وتلفظت بألفاظ نابية تجاه المصلين والإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحيد المصلون خطر المعتدية وقدموا شكوى لدى الشرطة التي اعتقلتها بدورها وحولتها إلى التحقيق. أذا وأدى عشرات الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى صباح اليوم كما صرحت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس. وشهدت البلدة القديمة تجديدات أمنية وحواجز للقوات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الباكر وحتى انتهاء صلاة العيد. أذا وبدأ حجاج بيت الله الحرام صباح اليوم برمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى في أول أيام عيد الأضحى المبارك بعد نفرته من مزدلفة عقب الوقوف بعرفة، وذلك ضمن ختام أبرز مناسك الحج لهذا العام. وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة السعودية اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من 1,700,000 حاجة وحاج، منهم أكثر من 1,500,000 حاجة وحاج قدموا من خارج المملكة السعودية. أعلنت حركة حماس اغتيال محمد عودي قائد الجناح العسكري للحركة في قطاع غزة بعد عشرة أيام من اغتيال سلفه عز الدين الحداد، فيما أكد الجيش الإيصالي أن عودي يعد القيادي 15 من كبار قادة الجناح العسكري الذين اغتالته منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر. وبحسب مصادر في حماس فقد استهدفت الغارة شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى كذلك إلى قتل زوجة عودي واثنين من أبنائه وابنته، فضلا عن سقوط آخرين وإصابة قائد ميداني في كتائب القسام بجروح خطيرة. وقال وزير الأمن الإيصالي أن اغتيال عودي يأتي ضمن سياسة استهداف جميع من شاركوا في هجوم 7 من أكتوبر

0: مؤكدا أن الجميع باتوا أهدافا محتملة أينما كانوا على حد تعبيره. طلب رئيس الحكومة الإيصالية بنيامين نتنياهو من المحكمة إلغاء الجلسة الموجزة في محاكمته اليوم، مبررا ذلك بانشغاله بملفات سياسية وأمنية حتى ساعات متأخرة من الليل. وأفاد كذلك نتنياهو في طلبه أن ثمة ارتباطات أمنية تشغله خلال هذا اليوم. قالت الشرطة إنها تواصل التحقيق في انفجار مركبة على شارع رقم 2 بالقرب من مفرق أورا عكيفا مساء أمس، ما أدى إلى مقتل شخص عثر على جثته داخل المركبة. وأفادت الشرطة لاحقا بأن ضحية الانفجار في الثلاثينيات من العمر ولديه سجل جنائي سابق، مشيرة إلى الشروع بالتحقيق في ظروف الانفجار. تواصل الشرطة التحقيق في إصابة شابين بجروح تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة في مدينة سخنين مساء أمس جراء تعرضهما لإطلاق نار. هذا وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للشابين المصابين، ومن ثم نقلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة دون الإعلان عن اعتقال مشتبهين. أقرت الفرق الطبية وفاة شاب ليلة الماضية عقب تعرضه للغرق في أحد شواطئ مدينة حيفا. وكانت فرق الإنقاذ قد انتشرت جثة الشاب بعد محاولات للعثور عليه إثر فقدان أثاره، فيما باشرت الشرطة التحقيق في ظروف الاختفاء والغرق. الأحوال الجوية. يكون الجو نهر اليوم غائما جزئيا إلى صاف معتدلا في المناطق الجبلية، حار نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر في درجات الحرارة. ختام النشرة، كل عام وأنتم بخير.
1: مستمعي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
5: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04-613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.

0: وانتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الاخر.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم نجمي 4904.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
4: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
5: أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالة.
9: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
10: الشغل

0: خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
1: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
2: يا صباح الورد كله.
0: صباح الفل والياسمين عمو.
3: احلى صباح
4: لكل الشغيل والعمال. صباح الخير.

راديو الناس من راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
1: مكيف تورنادو ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
0: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
2: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: زيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير منأجل، منأجل الدكتور، منأجل الفحص، منأجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم تفاصيل. أعلن رئيس الائتلاف الحكومي وفير كاتس المضي في إجراءات حل الكنيسة بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون تمهيدا لطرحه على لجنة الكنيسة ثم التصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة الاثنين المقبل. وتأتي هذه الخطوة على خلفية أزمة قانون إعفاء الحريدين من الخدمة العسكرية وتزايد التصدعات داخل الائتلاف الحكومي، وسط تقديرات بأن الانتخابات المقبلة قد تجرى بين أيلول سبتمبر وتشرين الأول أكتوبر بعد استبعاد موعد الأول من سبتمبر. طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من المحكمة إلغاء الجلسة المختصرة في محاكمته، مبررا ذلك بانشغاله بملفات سياسية وأمنية حتى ساعات متأخرة من الليلة، فضلا عن طلب رئيس الحكومة التأجيل أو الإلغاء بسبب ارتباطات أمنية خلال هذا اليوم وفق تعبيره. اعتقلت الشرطة امرأة من الوسط اليهودي بعد أن حاولت الاعتداء على جموع المصلين خلال صلاة العيد في مسجد النزهة في مدينة يافا الساحل. ووفق شهود عيان فقد حملت المعتدية سكينا وهدت بقتل المصلين وترفضت بألفاظ نابية تجاه المصلين والإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وحيد المصلون خطر المعتدية وقدموا شكوى لدى الشرطة التي اعتقلتها بدورها وحولتها إلى التحقيق. كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الضربات الأمريكية الأخيرة جنوبية إيران جاءت بعد رصد نشاط عسكري إيراني قرب مضيق هرمز وخليج عمان، وشمل التحرك تحركات لطائرات مسيرة ومواقع صاروخية، وسط تقديرات بأن طهران كانت تختبر هامش تحركها العسكري بالتوازي مع المفاوضات الجارية مع واشنطن. إلى ذلك قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إنه متفائل جدا بإمكانية موافقة إيران ضمن أي اتفاق محتمل على عدم تطوير سلاح نووي. واعتبر جيدي فانس أن التحدي الأساسي يتمثل في آليات الرقابة والتنفيذ التي تضمن التزام طهران مستقبلا. من جهته أكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي أن أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة سيوقع فقط بما ينسجم مع المصالح الوطنية الإيرانية، مشيرا إلى أن المقترح الأولي يتضمن وقفا شاملا لإطلاق النار لمدة 60 يوما

خاصة في الساحة اللبنانية، إلى جانب الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة ورفع الحصار البحري. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة في جنوبي لبنان، قتلت 30 شخصا وأصابت 40 آخرين بينهم أطفال ونساء بجراح. جاء ذلك بعد إنذار إسرائيلي بإخلاء مدينة النبطية بالكامل، فضلا عن إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته البرية ردا على هجمات حزب الله الأخيرة. أعلنت حركة حماس اغتيال محمد عودي قائد الجناح العسكري للحركة في قطاع غزة بعد 10 أيام من اغتيال سلفه عز الدين الحداد، فيما أكد الجيش الإيصالي أن عودي يعد القيادي 15 من كبار قادة الجناح العسكري الذين اغتالهم منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر. وبحسب مصادر حماس فقد استهدفت غارة شقة سكنية في حي الرمال بمدينة غزة بعدة صواريخ، ما أدى كذلك إلى قتل زوجة عوده واثنين من أبنائه وابنته، فضلا عن سقوط آخرين وإصابة قائد ميداني في كتائب القسام بجروح خطيرة. وقال وزير الأمن الإسرائيلي سالكات أن اغتيال عودي يأتي ضمن سياسة استهداف جميع من شاركوا في هجوم 7 من أكتوبر، مؤكدا أن الجميع بات أهدافا محتملة أينما كانوا على حد تعبيره. الأحوال الجوية. يكون الجو نهر اليوم غائما جزيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر في درجات الحرارة. ختام النشرة، كل عام وأنتم بخير.

0: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: كل عام أنتم بخير،
3: وكل الجميع كل عام أنتم بخير،
4: كل عام وكل الناس والأمة الإسلامية والأمة العربية والدول العربية بألف خير وسلام.
5: كل عام أنتم بخير وعيد مبارك ولكل العالم اللي عايشين هون.
6: كل عام أنتم بخير،
7: كل سنة والناس كلها والأمة الإسلامية بألف خير، إن شاء الله برجع علينا بأفضل حال إن شاء الله للجميع يا رب.
8: كل عام أنتم بخير وإن شاء الله برجع علينا بالصحة والسلامة.
9: كل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله، كل أيامكم أعياد.
10: جنة العيد، أسواء العيد حلوة، لمة العيلة، الكعدة.
11: كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير.
12: كل عام وأنتم بخير للجميع، للأمة الإسلامية ولكل الطوائف.
13: كل عام وأنتم بخير لجميع الأمة الإسلامية، وينعاد على الناس بخير وسلامة يا رب.
14: وكل عام وأنتم بألف خير وعيد مبارك على الجميع.
15: كل عام وأنتم بخير،
16: إن شاء الله ربنا بيهدي البال ويعيشوا بأمان وسلام. عيد سعيد إن شاء الله، مبارك على الجميع يا ربي.
1: كل عام وأنتم بخير.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن، 23 سنة تقني مكيفات.
2: مكيف تورنادو، مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
1: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: السياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كمان بوست كمان ستوري وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: من راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفاله هديه. اي بليس محلك لاجهزه ابل، خاضع لشروط الحمله.
3: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمه. اوقات كثير من اجل الدكتور، من اجل الفحص، من اجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالي.
6: لوكاندا

مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613 0351. كل عام وأنتم بخير.

0: نار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
4: من راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس تمكسمها على الآخر.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلي بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
3: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
4: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.

103.3 107.8 FM. مستمعي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.

0: السلام عليكم وكل عام والجميع بألف خير. حل العيد ونحن نحمل في القلب رزمة من المشاعر، فرحة العيد من جهة وثقل ما مررنا ونمر به كمجتمع من جهة أخرى، مرورا بأيام أنهكتنا فيها مظاهر العنف والجريمة وجرحتنا فيها أخبار الدم وأتعبتنا مشاهد الحرب والنار والخوف. لكن العيد في معناه الأجمل فرصة لبداية جديدة، فرصة أن نراجع أنفسنا، أن نقترب من بعضنا، أن نعيد للبيوت شيئا من الطمأنينة وللشوارع شيئا من الأمان وللناس شيئا من الثقة والأمل. كل الأمل بعد أملنا بالله هو بالجيل الجديد، بالأطفال الصغار بضحكتهم التي تشبه بداية نظيفة، بأصواتهم البريئة التي نريد أن تعلو فوق كل ضجيج. نريد أن نسمعهم اليوم يقولون لنا في بداية هذا البرنامج بطريقتهم البسيطة الصادقة البريئة: عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير.
1: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
2: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنكم بعيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير.
3: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: أنتم بخير. عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال مشرقي.
5: كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك من نبيل يزبك.
6: كل عام وأنتم بألف خير وسلام. محمد الفيصل من كفر مندا.
7: أمانة أضحى مبارك. أنتم بخير.
8: كل عام بخير. أضحى مبارك.
9: أنا ميلينا. كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى راديو الناس.
10: من راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
0: شكرا لهذه الأصوات التي بدأنا بها البرنامج، وعسى أن تكون كما ذكرنا بداية جديدة. شكرا للزميل إلياس مرجي على هذه الفكرة الجميلة والتنفيذ المتقن، وكذا الزميلة ماجي علوطي، وشكر لأحبان الأطفال فلذات كبادنا ورجاءنا لغد أجمل. إلى البرنامج وإلى مدينة القدس تحديدا، حيث أدى عشرات الآلاف صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى اليوم، كما صرح دائرة الأوقاف الإسلامية، وشهدت البلدة القديمة تجديدات أمنية وحواجز للقوات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح.

0: باكر وحتى انتهاء صلاة العيد. نرصد ما كان وما هو موجود في مدينة القدس. سيد أستاذ عبد العفو وصغير الناشط المقدسي، مرحبا بك.
1: حياكم الله، اهلا وسهلا.
0: كل عام وانتم بخير.
1: وانتم بألف خير.
0: وانتم بألف خير يا رب.
1: بألف خير وصحة وسلامة يا رب.
0: وان شاء الله القدس دائما تكون بخير. شو كان الوضع صباح اليوم؟
1: يعني أجواء جميلة كانت في رحاب المسجد الأقصى المبارك. يعني وفق الإحصائيات اللي نشرتها الأوقاف الإسلامية 140 ألف أدوا صلاة العيد في المسجد الأقصى المبارك، يعني كما اعتاد أهل القدس بشكل خاص وأهلنا في الداخل بشكل عام من يعني بعمروا المسجد الأقصى المبارك خاصة على العيد، العائلات يعني مع الأطفال والنساء وكل العائلة بتنزل لأداء صلاة العيد في رحاب المسجد الأقصى، ويعني بتقضي وقتها في رغم التشديدات الكبيرة اللي كانت على الأبواب، وبعض الأبواب يعني كمان شهدت بعض التضييقات، فحص الهويات وكمان الاعتداءات والاعتقالات مثل باب الأصباط شهد حالة اعتقال واعتداء على إحدى الفتيات في أبواب المسجد الأقصى. كمان في الساحات يعني دخل قوات من الشرطة لبين الناس ونفذوا عمليات اعتقال، طالت أحد موظفين الأوقاف يعني الشاب فراس الدبس وأحد الصحفيين كمان الشاب أو الصحفي سيف القواسمة كمان اعتقلوا من داخل ساحات المسجد الأقصى، ولاحقا يعني تم الإفراج عنهم بإبعاد لمدة أسبوع يعني غالبا يعني كما جرت العادة.
0: ومفهوم شو الأسباب يعني لهذه الاعتقالات أستاذ عبد العفو؟
1: والله يعني للأسف أنه صارت اليوم ما في أسباب معلنة وما في حتى يعني ما يعني حتى اليوم قوات الشرطة ما بتحكي لك إيش الأسباب اللي أنت أبعدت من خلالها. يعني حتى اليوم أنت من خلال التحقيق واليوم عشرات أو حتى اليوم وصلنا لمئات المعتقلين من داخل ساحات المسجد الأقصى أو حتى التبليغ عبر الهاتف أو الاستدعاء وإبعاد يصل لست أشهر بحجة خلاص يعني أنه شكوك بأنك أنت راح تخل بالأمن. هذا السبب الوحيد اللي بيتم إعطائه اللي بيبعدوا عن رحاب المسجد الأقصى.
0: طيب يعني عشان ننظر للأمر من زاوية تفاؤلية مشرقة، هذا الحضور وهذه الفرحة فرحة العيد استطاعت أن تتغلب على هذه التجديدات في أبواب البلد القديمة ومحيط الأقصى؟
1: يعني ما بنقدر نحكي ابدا بانه اعتدنا على هاي الاجراءات لكنها صارت شبه دائمه. لكن رغم كل هذه الاغلاقات، رغم كل هذه التجديدات، زي ما حكينا 140 الف ادوا صلاه العيد في رحاب المسجد الاقصى من اهلنا في الداخل اللي جاءوا من مسافات بعيده، يعني وصلت لساعات بعيد عن القدس أدوا صلاة العيد، وأهلنا طبعا في القدس اللي بيعمروا المسجد الأقصى المبارك، ووجود الأطفال كان لافت وكبير، والأطفال بلباسهم الجميل بتوزيع الحلويات على المصلين، وزي ما انت حكيت يعني فعلا كان رغم كل هذه التجديدات أجواء جميلة جدا، وخاصة بأنه هذا العيد مختلف عن الأعياد السابقة بأنه حاليا يعني خلينا نحكي ما في حرب نشطة إذا صح التعبير. في الأعياد السابقة كان أكيد الغصة كبيرة بأهلنا في غزة والحرب اللي كانت صحيح. مشتعلة. عيد الفطر الماضي كمان كانت الأحداث اللي مشتعلة في الحرب مع إيران واللي كانت مؤثرة كمان بشكل كبير على القدس وعلى عموم البلاد، لكن هذا العيد يعني نوع من الهدوء الحذر اللي يعني الحمد لله رب العالمين كان يعني في مدينة القدس واضح.
0: واضح ويشكل كذلك رسالة يحملها حضور هذا العدد الكبير إلى المسجد الأقصى صباح هذا اليوم. وتحدثنا في الآونة الأخيرة بشكل مالي كبير على كل موضوع الحركة في أسواق البلدة القديمة، في فائدة لدى التجار من هذا الحضور الكبير ولا تجديدات؟

0: زالت تؤثر على هذه الحركة التجارية.
1: يعني طبعا يعني حياة المسجد الأقصى هي حياة للبلد القديمة بشكل خاص والقدس بشكل عام، مطاعمها، متاجرها، محلاتها، في كل مناحي الحياة تختلف. يعني الحياة عندما يكون المسجد الأقصى عامر بأهله وبزواره يختلف حياة البلد القديمة وحياة المتاجر فيها. كان واضح أنها كانت نشطة حيوية وانتشر يعني الناس في أحياء وزقاق البلد القديمة ومحلاتها وشوارعها. فيعني كان يعني الوضع لافت بأنه أفضل من الأيام الماضية اللي كانت تعاني محلات البلد القديمة من ركود كبير جدا.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات، ونتمنى دائما السلامة ولقدسنا أن تبقى في هذا البهاء والجمال. أستاذ عبد العفو وصغير الناشط المقدسي، شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله،
0: كل عام بخير. إذن هذا ما كان في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة من مدينة القدس. عشرات الألاف تقدر الأعداد ب 140 ألفا وفق دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس من أموا صلاة العيد، عيد الأضحى المبارك، في رحاب المسجد الأقصى هذا اليوم، رغم وجود هذه التجديدات الأمنية والحواجز والتفتيشات وحتى بعض الاعتقالات و المناوشات يمكن القول من قبل القوات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الباكر بحق عدد من الناشطين والصحفيين، كما ذكر الأستاذ عبد العفو صغير قبل قليل. وهذا كما أردف بالقول يؤثر بشكل إيجابي، طبعا نتحدث عن الحركة والحضور، يؤثر بشكل إيجابي على حركة التجارة والحركة التجارية في السوق في سوق البلدة القديمة. من مدينة القدس إلى مدينة يافا الساحل، حيث اعتدى مستوطنون على رئيس مؤسسة الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا السيد عمر سكسك أثناء تصويره لمستوطنين يمزقون صور أطفال من ضحايا الحرب الإيصالية على قطاع غزة. في يافا كذلك امرأة من الوسط اليهودي حاولت صباح هذا اليوم الاعتداء على جموع المصلين خلال صلاة العيد في مسجد النزهة في مدينة يافا الساحل بعد أن استلت سكينا وهددت المصلين بالقتل فضلا عن توجيه ألفاظ نابية. أستاذ عمر سكسك مرحبا بك، كل عام بخير.
2: وانت بألف خير، أهلا وسهلا.
0: الحمد لله على سلامتك.
2: الله يسلمك أخي الكريم.
0: أهلا بك رئيس مؤسسة الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا وعضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة يافا. بداية أستاذ عمر، شو اللي صار معك بالضبط؟
2: اللي صار أنا كنت أنا مروح من شغلي عادي يعني، فبشوف إنه في اثنين قاعدين بأبعوا في صور الأطفال، أطفال شهداء غزة. فبقول له أنت شو عم بتسوي يعني، إنه هذه الشغلة ممنوع أنت تعمل، هذا مش شغلك يعني، إذا في عندك أي مشكلة مع الصور توجه للبلدية والبلدية هي اللي بتعينه. فما ردش وكمل كذا، وبجيت بدي أصوره بالتلفون فخطف مني التلفون ورماه فوق الصور، وبعدين جاب جاز غاز الفلفل وحط على عيني منه وعلى وجهي وعلى جسمي. فبالتالي انه هذا كان بالنسبة لنا شيء متوقع يعني، احنا حكينا عليه يمكن قبل 4 سنوات او 3 سنوات.
0: ولكن كيف يعني تطور هذا الامر سيد عمر من تصوير توثيق لهذا التمزيق لصور اطفال ضحايا من قطاع غزة الى الاعتداء عليك شخصيا؟ في خلفية لهذا الامر ولا بمجرد انك حاولت تمنع؟
2: لا انا حاولت اصور، فهو منع مني التصوير. نعم منع مني التصوير، ما يبلش انه انا اصور او ارجي وشه او كذا. فكانت ردة فعله كان فعلا سريعة من غير المتوقع، انا جاي بس اصور انا مش جاي قاتل يعني. فبالتالي انه ولا همه انه اللي قدامه واحد عمره تقريبا 70 سنة ولا شيء يعني. فبالتالي قام وعمل اللي هو اللي رمى التلفون من فوق الصور وجاب غاز الفلفل ورش علي بشكل رهيب يعني، رش كمية فلفل اللي حرقت لي كل جسمي بصراحة يعني.
0: ولاحظنا يعني في التوثيقات في الفيديو المصور انه يعني حضرتك تضررت بشكل كبير من هذا الحدث.
2: انا تضررت حقيقة انا بعد 5 ساعات يمكن قدرت افتح عيني بس يعني، فبالتالي قعدت بالمستشفى اكثر من 5

0: ساعات لا قدرت أفتح عيني بس.
1: طب
0: لأن حط
1: كيف الصحة
0: كمية
1: الآن؟ كيف الصحة
0: كمية
1: الآن؟
0: فلفل اليوم الحمد لله أنا أحسن بكتير، يعني في عندي بالعين اليسرى لسه مغلقة يعني مش قادر ما بشوفش فيها، فإن شاء الله خير يعني نتأمل خير يعني. بس هذه نتيجة حسب اعتقادي إهمال أو نتيجة سياسة ممنهجة من قبل السلطة الرسمية، إنه مش عم تقمع هدول. هذا مش أول اعتداء ولا ثاني اعتداء ولا ثالث اعتداء، هذه سلسلة اعتداءات اللي عم تتكرر. وللأسف الشديد الشرطة مش عم تأخذ دور، حتى بلدية تل أبيب للأسف الشديد اللي هي مفروض إنه تأخذ دور رئيسي في الموضوع فمش عم تأخذ الدور الكافي.
1: تواصلت مع الجهات الرسمية مع الشرطة مع البلدية بعد وقوع هذا الحادث؟
0: أنا لم أتواصل مع أحد لأنه ما كانش عندي الإمكانية ولا القدرة إنه أتواصل. زي ما حكيت لك إنه عادت لساعات متأخرة بالليل بالمستشفى، وما يعني حتى الشرطة ما استجوبتنيش يعني بالتالي.
1: بس
0: بس هم
1: عادة لما يكون في حدث من هالنوع وينقلوا شخص مصاب للمستشفى، خصوصا إن واضح إنه تعرضت لاعتداء، قوات الشرطة بتيجي على المستشفى وبتحاول تستجوب.
0: أي نعم أنا معك، هذا لم يحصل. وأنا بشوف إنه هذا تخاذل من الشرطة، بل تعاون من الشرطة مع هاي الفئة من الناس اللي أجوا قالوا لهم تعالوا اعملوا شغلكم إحنا بنغطي عنا، وهذا اللي عم بيصير، وهذا اللي إحنا بنرفض رفض كلي، وإحنا رح نعمل كل ما نستطيع على أساس إنه هذه الشغلات ما تتكررش. يعني حتى لو الشرطة بدها تتخاذل مع أمور زي هاي يجي يقولوا لنا يعني بوجه لوجه إنه إحنا كذا وكذا، بس إحنا ما يعني لا يمكن إنه نمرر هذه الأمور مرور الكرام. يعني إنه اليوم هاي صارت معاي بكرة بتصير مع أي شخص تاني، وإحنا جل همنا إنه إحنا بدنا نأمن مستقبل أولادنا وأحفادنا. أنا بفكر إنه هذه هي النقطة الأساسية، وهذه هي إحنا رح إحنا بنشتغل عليها حقيقة يعني. والحق يقال إحنا بنشتغل عرب ويهود على هاي الشغلة. وفي عنا فعلا كم هائل شت ناس اللي مأمنين بالخط هذا، ومأمنين إنه إحنا في عنا الإمكانية أو كل الإمكانيات إنه نعيش في تعايش مع بعض، في احترام متبادل وفي تعاون متبادل. وهذه الفئة الضالة اللي هي صارت للأسف الشديد مش ضالة، صاروا كتار يعني بالفترة الأخيرة، وإحنا منشوف قديش التمادي تبعهم كمان. فبالتالي إنه هذا بشكل خطر علينا، وإحنا الخطر هذا لازم نستأصله.
1: ألا تعتقد إنه من الواجب الآن بعد إن شاء الله تماثلك للشفاء إنه توجه شكوى رسمية، وخصوصا إنه في معك توثيق ووجوه هاي الناس المعتدي كانت واضحة؟
0: طبعا بعرفش إذا أنا بدي أقدم شكوى، أنا لازم أستشير المحامين اللي عندنا إذا راح تنفع هاي الشكوى، لأنه إحنا بتشكي لأمين وأبوك القاضي، يعني هي اللي عم بتصير يعني عمليا
1: للأسف.
0: فبالتالي
1: يعني بعد هاي
0: ليس لدينا ثقة قيد أمرة بالشرطة، لأن الشرطة بالفترة الأخيرة تتعامل معنا كأعداء ليس كمواطنين. في كل المجالات يعني إذا بتشوف مثلا مخالفات على السير بس على العرب، إذا بتشوف شغلات تانية بس للعرب. فبالتالي إنه إحنا بنشوف إنه الشرطة هي جهاز اليوم هو معادي، وإذا الشرطة بدها تيجي وتثبت أشياء تانية إحنا منفتحين، إحنا بنقعد مع الشرطة، إحنا غير مغلقين، إحنا بدنا نقعد مع الشرطة وبدنا نتحاور مع الشرطة، بدنا نوصل لطريقة اللي هي تصير تتعامل معنا بشكل متساوي كمواطن وليس كعدو.
1: وحضرتك ذكرت إنه أنتم في يافا عربا ويهودا تحاولون قدر الإمكان الوصول إلى آلية لمنع مثل هكذا انتهاكات جسيمة خطيرة وقحة يمكن أن نسميها بشكل واضح. رغم ذلك يعني هذا الصباح في صلاة العيد والناس موجودين في صلاة العيد، امرأة حاولت أن تستل سكينا، حاولت أن تعتدي على جموع المصلين في مسجد النزهة، هددت المصلين بالقتل ووجهت ألفاظ النابية للمصلين للإسلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في معلومات تفاصيل عن هاي الحادثة؟
0: والله أنا ما في عندي أي معلومات حقيقة، ولكن شفت الصورة بأحد المواقع. فيمكن إنه هي نفس الفتاة اللي كانت تمزق الصور الأطفال الشهداء من غزة، هي نفس السيدة اللي دخلت على المسجد. أنا أشك فيها، يعني فيها تشابه كبير جدا.
1: طيب يعني بسؤال أخير، إلى أي مدى يعني ما حدث معك، ما حدث في مسجد النزهة وحضرتك يعني لا تمتلك تفاصيل في هذا؟

0: السياق، وهذا مفهوم بسبب كذلك وضعك الصحي، هذا مرتبط بمناخ عام من التحريض كما يبدو في يافا في المدن.
1: للأسف بالضبط، هو بالمدن كل المدن المختلطة هناك هجمة شرسة من قبل هؤلاء الإرهابيين، لا أقول مستوطنين بل أقول إرهابيين، لأنهم فعلا هذه الكلمة هي الكلمة الوحيدة التي تليق بهم، مستوطن إرهابي. فبالتالي هؤلاء الإرهابيين هم الذين أتوا إلى يافا، أتوا ليعيثوا بالأرض فسادا، ونحن لن نسمح لأي أحد، نحن نريد أن نؤمن مستقبل أولادنا، مستقبل أحفادنا، ونحن سنعمل قدر المستطاع من أجل لجم هؤلاء المخربين.
0: بدي أشكرك جزيل الشكر، ويعني نرجو لك السلامة، وكل عام وأنت بخير. سيد عمر سكسك، عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة يافا، ورئيس مؤسسة الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا.
0: يعني ما حدث ويحدث في يافا وفي غيرها من المدن هو يضعنا أمام اختبار، ليس في بيانات الاستنكار بل في المحاسبة، في الحماية، ومنع تكرار مثل هكذا مشاهد أقل ما يقال عنها أنها بغيضة. فاصل ونعود.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن، 22 سنة تقني مكيفات.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك، سنين لقدام رقم واحد.
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
5: مرحبا، معكم محمد عيسى، بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
6: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
7: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن، نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
8: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
9: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
10: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكوا تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزفك.
4: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محميد، بهنيكم بعيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير.
5: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
6: أنتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال المشرقي.
7: كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك من نبيل يزفك.
8: كل عام وأنتم بألف خير وسلام. محمد الفيصل من كفر ماندا.
9: أمانة.

0: مبارك اتخمت بخير.
1: كل عام بخير اضحى مبارك.
2: انا ميلينا، كل عام وانت بالف الف خير بمناسبة عيد الاضحى. راديو الناس،
3: من راديو الناس اضحى مبارك وكل عام وانتم بخير.
4: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.

0: 24 دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف. قبل الفاصل كنا في مدينة القدس في البداية، وتحدثنا عن صلاة العيد في مدينة القدس وحضور أكثر من 140 ألف مصل لإحياء صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى رغم وجود التقييدات. بعد ذلك كنا في مدينة يافا الساحل واعتداء على جموع المصلين خلال صلاة العيد في مسجد النزهة في مدينة يافا الساحل، أو محاولة اعتداء من قبل امرأة اعتقلتها الشرطة لاحقا، فضلا عن حالة اعتداء من قبل مستوطنين على رئيس مؤسسة الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا سيد عمر سكسك، الذي حدثنا هو كذلك عن تفاصيل ما كان أثناء تصويره لمستوطنين يمزقون صور أطفال من ضحايا الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وإلى مكة المكرمة وإلى الحج، وينضم إلي من هناك الحاج الشيخ زياد شربجي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلين أستاذ.
0: الحمد لله على سلامتكم.
1: الله يسلمك ويبارك فيكم.
0: طمنا عن الأوضاع.
1: مبارك إن شاء الله.
0: العام أنتم بخير وأنت بألف خير يا رب.
1: تقبل الله منا ومنكم الطاعات ومن الحجاج حجهم.
0: آمين.
1: الحمد لله نطمنكم، أهلنا كلهم بخير. الحمد لله كله على ما يرام، مبسوطين ما شاء الله، وإجراءات جدا طيبة، والحجاج كلهم بخير، أدوا مناسكهم، نزلوا من عرفات إلى مزدلفة، من مزدلفة إلى منى، رموا جمرة العقبة وعادوا إلى مكة، طافوا طواف الإفاضة والسعي، وسيرجعوا ساعة المساء إلى منى للمبيت فيها ليلتين أو ثلاث ليالي.
0: ليلتين أو ثلاث ليالي. وكيف يعني مرقت يعني هاي اليومين الأخيرين شيخ زياد؟
1: والله هني أصعب يومين.
0: صحيح.
1: عمليا على الحج، ولكن طبعا أنا كيف حجيت سابقا وحجيت هاي السنة سبحان الله، يعني الحمد لله الإجراءات جدا ميسرة. السعودية كما قلنا سابقا شددت على الحج بدون تصريح يمنا عمن عن باتا، سواء من خارج المملكة أو من داخلها، ويمنع التنقل إلا بشوارع مكة إلا لمن له عمل مع الحجاج فقط.
0: يعني مشاهد الفوضى المؤسفة. نعم. اللي كنا نشوفها في بعض السنوات
1: راحت إلى غير رجعة.
0: إلى غير رجعة.
1: يعني جدا جدا جماعة منظمين ومرتبين، حتى جابوا يعني الناس الشرطيين والناس اللي بيخدموا الناس مدربين تدريب على التعامل مع الناس بأخلاق قمة عالية.
0: الله جميل.
1: الحمد لله
0: جميل ما شاء الله.
1: وطبعا احنا اجراءاتنا طبعا زي ما حكينا سابقا، الخيام احسن مما توقعنا، كلياتها مكيفة ومرتبة، فيها مقاعد صوفا باد اللي بتصير تخت او مقعد، كلها مفروشة بالموكيت، طعام شراب كل الوقت، ثلاجات موجودة اللي فيها مياه ومشروبات غازية، إشي ما شاء الله عنه مرتب.
0: جميل.
1: والطعام لم ينقطع كل الفترة، حتى لما نزلوا الناس على مزدلفة أخذوا طعام العشاء معاهم بصندوق صغير الأساس ما يحتاجش يوكل هناك في الشارع
0: ما شاء الله. وطبعا حضرتك على تواصل مع الحجاج عموما، يعني حتى لو كان يعني أمراء الحافلات كما
1: أكيد
0: يسمون.
1: كيف هيك التواصل مع الإداريين، والإداريين لهم مجموعات طبعا مع الحجاج جميعهم، كل حافل مسؤول عنها إداري، وأي مشكلة أي حاجة بدهم إياها إحنا في التواصل

0: كل الوقت.
1: بس الحمد لله ما بنحكي على إشكاليات ولا عوائق اللي لا سمح الله يعني شكلت بالنسبة لكم مشكلة في خلال الأيام الأخيرة.
0: لا الحقيقة يعني امبارح احنا في عرفات أخذوا ثنتين نساء ثنتين، واحد من منطقتنا من المثلث على المستشفى في عرفات، وظلت في عرفات وحجت وخلصت وقفة عرفات، جابوها على ميناء، مكثت طول الليل في ميناء، اليوم الصبح جابوها على السكن في الكسوة في مكة المكرمة عند الإداري، سلموا إياها وقالوا لها لازم تقعد هون ترتاح وبعدها تروح تأخذوها طوف طواف الإفاضة والسعى وتكمل الحج. يعني حتى المريض لا يحرم من الحج، يعني الإجراءات جدا مرتبة ومتابعة كل الوقت.
1: طيب يعني بسؤال أخير، أولا طبعا الحمد لله على سلامة الحج وعلى سلامة الجميع، بسؤال أخير متى تبدأ الحافلات ومن هم يعني وصلوا بالطائرة بالعودة إلى البلاد إن شاء الله؟
0: الناس اللي أجوا بالحافلات برا طبعا بيخلصوا بالحج في 30 الشهر اللي هو عمليا 29 بنتهي الحج للمتعجل. فالجميع القافلات البر مخيرة إنها تروح 30 أو 31 أو 61، إحنا خيرناهم هم يختاروا أي تاريخ بدهم يروحوا، بيطلعوا من هون بمكيب 30 على ثلاث أفواج 30 31 واحد إلى البلاد مباشرة. هذول لأنهم أجوا على المدينة أولا. أما اللي أجوا في الطائرة هم أجوا على مكة أولا، في 31 هم بيخلصوا 30 بيخلصوا الحج أو 29 يمكثوا حتى 31 في فنادقهم في الأبراج في مكة، يوم 31 يغادروا صباحا إلى المدينة يمكثوا فيها ثلاث أيام ثلاث ليالي، ثم ينطلقوا إلى البلاد عن طريق مطار جد عمان إلى البلاد إن شاء الله.
1: إن شاء الله بتكون مسهلة يا رب ودرب السلامة، والحمد لله على سلامتكم وربنا يتقبل منكم. شكرا جزيلا لك الحاج الشيخ زياد شربجي، رئيس لجنة التنسيق العليا لشؤون الحج والعمرة لمسلمي 48، شكرا جزيلا لك.
0: حياكم الله،
1: يعطيك العافية.
0: السلام عليكم.
1: يوم أمس كنا في عكا، استمعنا إلى السيد هاني الأسدي رئيس لجنة التجار في عكا القديمة حول أجواء العيد والتحضيرات في البلدات العربية خصوصا في سوق عكا. نستمع.
2: قمنا من خلال الجمعتين اللي مرقوا بعبة استعداد وتحذير لاستقبال عيد الأضحى المبارك. طبعا التجار رغم الأوضاع اللي مرقوها الصعبة إلا أن احنا أصرينا أن نهيئ حالنا ونحضر حالنا لاستقبال عشرات آلاف الزوار. طبعا احنا سمعنا مع البلدية مع الشرطة مع كافة المسؤولين والإطفائية كله، ونتأمل إن شاء الله الظروف تضل هيك. التجار تعرف رغم العبء الاقتصادي اللي على طول إلا أن اجوا حالا وحضروا حالا بيقولوها بيشتروا الشغلات اللي لازم يحطوا حمل عليها حتى يقدروا يترزقوا بالأيامات هاي اللي جايين. زوار اللي مسارد البلاد طبعا من الشمال من الجنوب من النقب من الغاد كله إن شاء الله غاد، نتأمل إن شاء الله ويتوافدوا. إحنا عبر إذاعتكم إن شاء الله بنقول لهم زوروا عكا، تعالوا زوروا عكا، عكا تحضنكم، عكا تستقبلكم، زوروا عكا للتجارة والسياحة، زوروا عكا للبقاء والصمود. نتأمل إن شاء الله إحنا الغيم السوداء هاي تقلط، لأنه إحنا للأسف ظروف صعبة وظروف عصيبة كثير
1: لعنا مرأة. العيد في عكا دائما يقولون أجمل. في هذا الملف نفتح نافذة خفيفة إنسانية على عيد الأضحى بين مكانين وتجربتين، هنا في الداخل وهناك في المغرب وتحديدا في مدينة فاس التي تنحدر منها أصول ضيفنا العزيز. نسأل عن العادات، الأجواء، الطقوس العائلية، الأطباق، معنى العيد في الذاكرة للأستاذ سعيد العفاسي. مرحبا بك سيد سعيد وكل عام وانت بخير.
3: مساء الخير أستاذ محمد وكل عام وانت بخير وأضحى مبارك للجميع.
1: أهلا بحضرتك الصحفي والناقد الفني المغربي. أستاذ سعيد، عندما نقول عيد الأضحى في المغرب وتحديدا في فاس، شو الصورة الأولى التي تخطر في بالك؟
3: يعني وأنا أحكي معك كل الذكريات تمر عبر سريط جميل ورائع. العيد بفاس هو عيد فيه الكثير من الفرح والكثير من الالتزامات الأسرية والزيارات والكثير من اللباس المغربي الذي يؤثر ويعطي لهذه المناسبة قيمتها الجميلة. يعني لا يخلو بيت أي بيت من هذا اللباس سواء كان فقيرا أو غنيا.

0: مصغر في هذه المصلات والمصليات التي تحوم حول المدينة القديمة. هناك مصلى باب الفتوح، هناك مصلى بن دباب. الآن عندما تطورت الساكنة وكثرت، فتحوا حتى ملاعب كرة القدم لكي تصبح مصلى في هذا اليوم الذي يعني للمغاربة الشيء الكثير، ليس فقط اللحم وليس فقط الذبيحة، ولكن من حيث الطقوس ومن حيث تقديم الوجبات. وإذا سمحت الوقت سنحكي على تقسيم الخروف عندما ينذبح، تقسيمه على مدى 7 أيام وعشر أيام في كل يوم ماذا نأكل.
1: يا سلام. ويعني هنا بدي أحكي معك على هاي التفاصيل المغربية الخاصة التي لا تجدها كثيرا في في عيدنا في الداخل الفلسطيني. عفوا فقدت صوتي فجأة أستاذ سعيد، بعرف شو صار معنا. المهم أقول أنه يعني هذه التفاصيل المغربية الخاصة النوعية التي لا تجدها كثيرا في عيد الداخل الفلسطيني، وحضرتك تعيش هنا في الداخل منذ سنوات، شو هيك الفرق الجوهري ممكن القول؟
0: الفرق الجوهري هو هناك في مدينة فاس، وأعتقد أن مدينة فاس أصبحت سفيرة لكل المدن المغربية حيثما توجهت تجد سفير لمدينة فاس. بمدينة فاس هناك الفرحة غير واللقاء الأحبة غير، هنا العلاقات نوعا ما محدودة، وبالتالي هذا ما يعطيك بأنه ليس انطباع عيد، وإنما بفاس تجد حتى الذي لا تعرفه ولا يمر من الشارع، يعني أستطيع أن أقول لك ممنوع أن يقول لك أن لا يقول لك السلام عليكم أو أضحى مبارك أو عيد مبارك، لازم يبتسم ويقول هذا الكلام، يعطيك انطباع بأنه أنت في يوم عيد، في يوم فرحة، في يوم بهجة، في يوم لقاء. لازم نسلم حتى أستاذ محمد عندما ننهي من صلاة العيد ونتفرق، لازم نرجع من غير الطريق التي جئنا منها. وهذا فيه مغزى آخر، هو أنني عندما أمر لازم أذهب عند خالتي أسلم عليها، عند عمتي، عند عمي، عند أختي، عند أخي، أدخل عنده أسلم عليه، أشرب كوباية شاي، وهذا الشاي ضروري يكون في الأطباق المغربية مع الحلويات المغربية.
1: يا سلام.
0: ومن بعد نرجع للدار ونغير ملابسنا ونبدأ في ذبح الأضحية. هذه الطقوس، والأولاد حواليك يترقبون ينظرون، والنساء يزغردن ويحوقلن ويحمدلن، هذا كله طقوس يجعل بأنك فعلا أنت في جو العيد وجو الفرحة والبهجة.
1: جميل، وكأنك أخذتنا معك إلى فاس.
0: يعني ليس من رأى كمن سمع.
1: صحيح.
0: يعني أنا فقط أحاول أن أنقل لك بعض من الطقوس. ثم داخل الدار أستاذ محمد ضروري تكون الموسيقى الأندلسية أو الموسيقى الأندلس المغربية بطبوعها وتأصيلها التقليدي، أو السماع والمديح. يعني في أي دار، في أي منزل لا تكاد تسمع إلا الموسيقى الأندلسية أو طبوع المديح والسماع النبوي، فهذا يعطي الأجواء. حتى وأنت ما في الشارع، تمر في الشارع تسمع النغمات، تسمع البندنات، تسمع القرآن، تسمع هناك من يضع التلفزيون على المباشر لمكة، تسمع الله أكبر كبيرة وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلة. فهذه الأشياء تعطيك نفحة دينية إيمانية. وحتى ممنوع أننا في هذا اليوم نغضب، حتى إن زعلت أخي الصغير أو أغضبني ممنوع أنني أمد إيده أو أحكي معه كلمة، خلاص هذا اليوم لازم يمر بفرح وبحب وبمتعة.
1: يعني نرجو دائما الفرح والحب والمحبة والمودة للجميع. ووعدنا نحكي شوي عن الأطباق والأكل.
0: هذا مهم جدا.
1: تفضل.
0: لأنه أنا عندما جيت للبلاد حاولت ما أمكن أن أطبق جزءا منه داخل بيتي. أولا عندما نذبح نعلق الذبيحة، نعلقها حتى الدم يتقطر، ونأخذ الكبد والقلب، هو الذي نتغدى به، نعمله في قلاي مع زيت ومع قليل من البهارات، وهو الذي نتغدى به فقط. لاحظ معي بأن
1: في أشياء شبيهة معنا في هنا في الداخل بيعملوا هاي الشغلة، بيسموه المعلاقة والقدرية وما إلى ذلك،
0: ولكن لا نأكل لحما نهائيا.
1: بدون لحم.
0: في العشاء نتعشى بكرش الخروف.
1: أها.

0: في نفس يوم العيد.
1: في العشاء
0: فتحت لي نفسي الله يسهل.
1: طيب. في طبخة رائعة للكرشان نعملها بطريقة ببهارات ونتعشى بها. وفي الصبح أستاذ محمد، وهذا الغريب، هو أن الوالدة أو الأمهات يقمنا مع صلاة الفجر ويعملنا الرأس وأرجل الكبش من أجل التفوير، تفور على البخار.
0: يا سلام.
1: وهذا نفطر به مع الشاي والكمون والملح.
0: الله الله.
1: هذا فطورنا في الصباح، يعني عندما نقوم احنا الساعة 7 بعد الصلاة أول ما نعمل هو هذا، نأكل الخروف المبخر، رأس الخروف المبخر مع رجليه مع الكمون والملح ومع كوبة شاي. في الغداء، قبل الغداء نبدأ في تقطيع وتفصيل الكبش المعلق. ونقول هذه للشوي، هذه للتحمير، هذه للمروزية، وبعد نحكي ما هي المروزية، وهذه لازم نشمسها في السطح لكي تصبح قد بيض. هذا نوفره لشعبانة أو للأشهر الجاية عشان نطبخ عليه طبخة معينة معروفة.
0: جميل. شو المصطلح اللي ذكرته قبل شوية؟
1: المرزية.
0: نعم، شو المرزية؟
1: المرزية هي أكلة جاءت من الأندلس. وهي فيها الخليط ما بين الملح والحلو. نأخذ عظم الأرجل والكتف وليس فيه لحم كثيرا، ونطبخه مع الزبيب والقليل من الملح.
0: الله.
1: ويأخذ وقت طويل طويل جدا على نار هادئة جدا حتى يتخلط اللحم مع هذا الزبيب. وممكن هذه الأكلة تبقى في الدار لمدة 6 أشهر 8 أشهر، لا تخرب ولا تفسد.
0: الله.
1: يعني تحطها في فدو كل صباح نفطر بها. هي تصبح زي العسل.
0: يعني أنا أشعر أنه أوقدت لديك الحنين لهذه التفاصيل الجميلة. بسؤال أخير أستاذ سعيد إذا سمحت لنا، يعني وحضرتك طبعا كصحفي وكناقد فني، إلى أي مدى هناك خشية لديك كمغربي وكمن يحفظ هذه التفاصيل أن تتراجع هذه التفاصيل مع العولمة مع تسارع الحياة، خصوصا أنه هناك تداخل ما بين هذه العادات الغذائية، اللباس، الموسيقى، الزيارات، اللغة التي تحدثت عنها وكأنها كلها تشكل نصا ثقافيا للعيد؟
1: صحيح، أنا لدي خوف ليس يمكن 10% فقط. لماذا؟ لأن أولا الصناعة التقليدية لم تموت بمدينة فاس وحتى بالمدن المغربية. هذه الصناعة يوميا تتجدد ويوميا في إنتاج، ويوميا الصانع التقليدي يعمل هذا اللي نسميه احنا البلغة، وما سميت بلغة إلا لأنها تبلغ بصاحبه إلى مسافة معينة. من هذا جاءت الكلمة. الجلباب لا زال يخيط بالطريقة اليدوية بالإبرة والإيد، لأن يومنا هذا مجموعة من الدكاكين، مجموعة من الصناع لا زالوا مستمرين، معناته أن الإنسان ما زال مستمرا على هذه العادة والتقاليد. يعني يستحيل الإنسان في عقيقة أو في عرس أو في عيد لا يلبس لباس تقليدي. ضروري جدا جدا لا تخلو الدار من لبسة أو لبستين أو 3 على الأقل في البيت. أنا خوفي هو من هذا التليفون ومن هذا الجهاز الذي بدأت التهنئة تبدأ أو تقول خلاص أنا عملت تهنئة للعيد لأخي محمد بالتليفون، بلاش أمشي عنده هذا المساء. يعني أنا عيّت عنه، لكن رغم ذلك إحنا نصر على أن هذه العلاقات لا تموت أبدا، وإنما نفديها بالزيارات بالأرجل ونمشي ونلتقي بأربع عينين، لأن في هذا اللقاء فيها متعة، فيها إحياء رحيم، فيها استفسار على أحوال الذي الشخص الذي أمامك.
0: يعني أستاذ سعيد عفاس، أنا بدي أشكرك على هذا كل هذه التفاصيل الجميلة وهذه الجولة التي أخذتنا بها، في رغم كما ذكرت يعني الكلام لا يغني عن اللمس ولا يغني عن النظر ونظرة العيون. صحيح. أستاذ سعيد العفاسي الصحفي والناقد الفني من المغرب وابن مدينة فاس ومن يسكن بيننا، ضيفا كريما عزيزا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا أستاذ محمد، شكرا للمستمعين.
0: شكرا لك، شكرا لك. وخلينا نسمع، خليك معنا شوي، اسمع على الاختيارات من الياس مرجي. شكرا جزيلا.

0: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل إطلالة.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
2: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
3: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق الوعرة، وكمان لما

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 0482071777.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: المنتصف مع محمد أبو العز محميد.
1: ثمانٍ وأربعون دقيقة بعد الواحدة، عدنا إليكم في برنامج المنتصف بهذه الحلة الاستثنائية هذا اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام والجميع بألف خير. كنا في مدينة فاس قبل الفاصل، مدينة فاس المغربية مع هذه العادات والتقاليد والهوية الثقافية المختلفة اللي ربما أكيد مختلفة عنا وكذلك مختلفة حتى داخل المغرب. تحدثنا إلى الأستاذ سعيد العفاسي الصحفي والناقد الفني المغربي ابن مدينة فاس والذي يعيش الآن يسكن هنا في المجتمع العربي. تحدثنا عن هذه التفاصيل الجميلة وهذا الحديث.

0: مين لمدينته. في الحديث عن المغرب والحديث عن السفر مع حلول العيد تعود حركة السفر إلى الواجهة، لكن هذه المرة وسط حذر واضح بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرة ورغم توقف الحرب، إلا أن من يخطط للسفر تبقى أمامه عدة أسئلة لاتخاذ القرار. أستاذ عبد محاجني مرحبا بك.
1: يعطيك العافية وكل عام وانت بألف خير أخي محمد وشعبنا ومجتمعنا بألف خير.
0: آمين يا رب. صاحب شركة ميليا تورز، أولا شكرا يعني لانضمامك معنا رغم وجودك في جولات العيد كما تسمى والمعايدات.
1: شكرا لك.
0: كل عام وانت بخير.
1: إلي أخي محمد، وهي فرصة سعيدة أني موجود معك.
0: الله يسعدك. أستاذ عبد، كيف الوضع في موضوع الحجوزات؟ يعني احنا متعودين العيد هو موسم سفر عموما.
1: شوف الحمد لله يعني كان إقبال كبير جدا في عيد الأضحى تصحيح للي كان في عيد الفطر، يعني بندفع نحكي بشكل قاطع يمكن 95% من المحلات اللي قريبة علينا المعابر البرية وكمان الطيران ملاني الحمد لله. شعبنا متعطش كان يعني صراحة للفرح، وانت حضرتك حكيت هسا في المقدمة كان في تخوف يعني كل واحد بيحجز إذا صارت حرب شروط الإلغاء، تعرف هاي مواضيع اللي هي بتقلق كل إنسان، وأنا كصاحب شركة أحكي لك إنك ما كنتش متوتر مع كل حجز وخايف أكيد يعني للأسف.
0: وكان المسافرون فضلوا الانتظار للحظة الأخيرة ولا حجزوا عادي كالمعتاد من فترة طويلة؟
1: قبل أسبوعين كان إقبال رهيب لما أعلنوا وقف الحرب، وبعدها بعد الستوريهات تبعاتك وأنا أحد المتابعين وكان الحكي كمان مرة عن الحرب فكان في هدوء معين، وبعدها كمان هيك آخر 4-5 أيام كان إقبال رهيب اللي يعني خلينا نحكي عمان عقبة شرم الشيخ طابة فل
0: هيك أنا بطلع لي نسبة أستاذ عبد.
1: ولا لازم إحنا بخدمتك دائما.
0: الله يسعدك. طيب وإذا حكينا عن الوجهات، حضرتك ذكرت الشرم والعقبة وغيرها، وإحنا يعني في الأعياد ما قبل ربما عام 2023 كنا متعودين أكثر إشي على تركيا، وخصوصا أنه كمان الناس هناك بتحب تعيش أجواء عيد الأضحى والتكبيرات وما إلى ذلك. اليوم هذا مش موجود تقريبا صح؟
1: صحيح. اليوم الوجهات اللي كانت خلينا نقول غير طبعا الأردن بمدنها المختلفة ومصر، دبي طبعا رجعت أقل من السنين اللي قبل ولكن كمان كان في حركة، أوروبا رجعت على الواجهة، وعشاق تركيا كانت عندهم وجهة اللي هي كمان تقريبا كانت ملانة هاي الفترة اللي هي طرابزون مع بتومة، فكان إقبال رهيب كمان عليها، وهي كمان بيعيشوا يعني عشاق تركيا بيقدروا يعيشوا الجو يمكن شوي مختلف عن إسطنبول ولكن بيعيشوا النكهة التركية اللي بيدوروا عليها.
0: طب والأسعار؟
1: شوف الأسعار يعني احنا متعودين طبيعي في العيد دائما بيكون في ارتفاع، ولكن يعني احنا بعدنا شايفين الدولار بعده عم بنهار قدام الشيكل، فصحيح كان في ارتفاع في الدولار بالأسعار في الدولار، ولكن عندنا المستهلك والزبون بيدفع في الشيكل، فخلينا نقول كان في نوع من التصحيح. وبعدين اليوم انا بحكي لك اياها يعني كصاحب شركة، انا اليوم اول سؤال بسأله لكل الناس شو الميزانية تبعتك؟ وبقدر احكي لك في اللي بيطلعوا ب 3000 شيكل وبنبسطوا، وفي اللي بيطلعوا 30,000 ومبسطوا، وفي ناس كمان بتطلع عشاني وبحكي معك مكالمة ومبسوط فيها كثير، فعادي يعني كل إشي بضبط. هذا قناعة شخصية والميزانية بتلاقي من الجميع.
0: طيب أستاذ عبد، بما أنه حضرتك صاحب شركة ميليا تورز اللي كذلك يعني خدمات داخلية وخارجية خلينا نسميها وجهات داخلية كذلك اشتغلت في العيد؟
1: كله اشتغل الحمد لله، ولكن طبعا أكيد برضو شفتوها بالأخبار كان في عدة غرف في إيلات في العقبة اللي راحت بسبب دواعي أمنية
0: صحيح
1: لقسم من الجيوش الموجودة في المنطقة، فالإشي كمان أثر. خلينا نقول يعني نسبة الغرف الإشغال في الفنادق هي أقل من النسبة الموجودة كل سنة، فكله ملان كمان هنا سياحة داخلية وسياحة خارجية، يعني الحمد لله كان إقبال رهيب اللي كان تصحيح عن الوضع اللي كان قبل، وعلى أمل إنه الإشي يكمل هيك طبعا بالسلام والرخاء اللي يكون في المنطقة بإذن الله.
0: يا رب يا رب. كل عام وانت بألف خير أستاذ عبد محاجني.
1: وانت بألف خير. وانت بألف
0: شكرا خير. شكرا لك على المشاركة صاحب شركة ميليا تورز، ويلا كمل معايداتك خلص بدناش نذايقك.
1: شكرا الله يسعدك.
0: شكرا جزيلا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: باي باي.
0: الزميل إبراهيم أبو عطا، كل عام وانتم بخير.
2: كل عام وأنت وعائلتك الصغيرة في أم الفحم والكبيرة رجلناس جميعا بألف الخيرات والبركات.
0: الله يسعدك يا إبراهيم، أنت جزء من هذه العائلة الكبيرة. إبراهيم، رصدنا معك يوم أمس الأجواء، كيف كانت اليوم في صلاة العيد وما بعدها؟
2: نعم بالتأكيد لعل المشهد

0: الشهادة الأكبر في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك هي صلاة العيد، والعنوان هي الصلوات الجماعية، حيث شهدت مدينة أم الفحم وبلدات وادي عارة بما في ذلك مدينة باقة الغربية وأيضا جت وعارة وعرعرة صلاة عيد جماعية. ولعل العنوان البارز كان هذا الصباح، يعني الكل يعرف والكل يدرك معنى عيد الأضحى المبارك ويوم عرفة ووفاة الحجاج، ولكن العنوان المركزي كان في مدينة أم الفحم وبالتحديد في ملعب التدريبات بجانب الأستاذ السلام، وكانت الخطبة المركزية هناك لفضيلة الشيخ رائد صلاح. والكل يعني في هذه الأيام المباركة يتحدث عن معاني عيد الأضحى المبارك وعن هذه الأيام السعيدة والبركة، ولكن فضيلة الشيخ رائد صلاح اختار عنوان ما نعيشه في هذه الأيام، وكان العنوان ملعون من يوقد نار الفتنة فينا وينشر السلاح المشبوه لنقتل بعضنا. هذا العنوان كان المشهد الرئيسي في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك، وهذا يعني هذا العنوان وهذه الخطبة لفضيلة الشيخ رائد صلاح تؤكد حجم الحزن وحجم الصعاب وحجم المأساة التي يعيشها مجتمعنا العربي.
1: بدي أشكرك جزيل الشكر وكل عام وأنت بألف خير مرة أخرى زميل إبراهيم أبو عطا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.

كي نملأ الدنيا سرور، هذا ما نرجو دائما، وكل عام والجميع بألف خير. أشكر الزملاء في هذا البرنامج، الزميل الياس مرجي على الهندسة الإذاعية، والزميلة ماجي عيلوطي في إعداد وإنتاج هذا البرنامج. هذه تحية محدثكم محمد أبو العز محميد.

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 046130351. كل عام وأنتم بخير.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CLU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم نجمة 4904.
3: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
4: عيب علي إذا عارف.
3: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
4: شو رايك نروح عند أختي جيهان؟
3: لا بعيدة، ساعة نصل.
4: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
3: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
5: 2 hours later.
4: بركي نروح نعايد عند أمي.
3: هو علينا.
6: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
4: خلاص هات نروح عند ميسا.
3: مين ميساء؟
6: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق. بندورا فرع جديد في سخنين.

سياق كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.

0: الأضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا محمد أبو العزم حميد وإليكم التفاصيل. والبداية من هذا النبأ العاجل، إصابة حرجة لطفلة في قرية عرعرة المثلث جراء تعرضها لجريمة إطلاق نار. وإلى قرية عرعرة ينضم إلي من هناك زميل الصحفي أمير بويرات. أمير مرحبا بك.
1: أهلا بك محمد وبكافة المستمعين والمستمعات.
0: التفاصيل متوفرة أمير.
1: يعني الحديث يدور قبل نحو نصف ساعة من الآن، أصيبت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات في قرية عرعرة المثلث، وذلك نتيجة، في البداية كان الحديث عن نتيجة عنف، ولكن حسب البيانات التي تصدر من الإسعاف ومن الشرطة أن الطفلة أصيبت بطلق ناري في عيار ناري في رأسها، مما أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة الخطورة. الحديث يدور عن عمليات إسعاف وإنعاش لهذه الطفلة التي تم نقلها إلى المستشفى. الحديث يدور عن نقلها إلى مستشفى هيل اليافي في مدينة الخضيرة لمتابعة العلاجات الطبية اللازمة. يعني حالة من الغضب في القرية في أعقاب هذه الإصابة للطفلة، خاصة أن الطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات وفي أول أيام عيد الأضحى المبارك.
0: نعم، هذا هو الحال للأسف الشديد. زميل أمير بورات زميل الصحفي، شكرا جزيلا لك. إذن كما استمعنا لهذه الإفادة، طفلة في 7 من عمرها بحالة بالغة الخطورة جراء تعرضها لإطلاق نار كما أفاد زميل أمير بورات. وكما يبدو الحديث عن إطلاق نار خلال شجار أو تبادل لإطلاق نار أصيبت خلاله الطفلة بجراح حرجة، وهي تحت عمليات الإنعاش ويتم نقلها إلى المستشفى، مستشفى هيل اليافي في مدينة الخضيرة. سنتابع في هذا السياق خلال نشراتنا الإخبارية القادمة على رأس كل ساعة. أعلن رئيس الائتلاف الحكومي في الركات المضية في إجراءات حل الكنيسة بعد المصادقة التمهيدية على مشروع القانون، تمهيدا لطرحه على لجنة الكنيسة ثم التصويت عليه بالقراءة الأولى الاثنين القادم. وتأتي هذه الخطوة على خلفية أزمة قانون إعفاء الحريدين من الخدمة العسكرية وتزايد التصدعات داخل الائتلاف، وسط تقديرات بأن الانتخابات المقبلة قد تجرى بين أيلول وتشرين الأول بعد استبعاد موعد الأول من سبتمبر. اعتقلت الشرطة امرأة من الوسط اليهودي بعد أن حاولت الاعتداء على جموع المصلين خلال صلاة العيد في مسجد النزهة في مدينة يافا الساحل. ووفق شهود عيان فقد حملت المعتدية سكينا وهددت بقتل المصلين وتلفظت بألفاظ نابية تجاه المصلين والإسلام والنبي. وحيد المصلون خطر المعتدية وقدموا شكوى لدى الشرطة التي اعتقلتها بدورها وحولتها إلى التحقيق. وبقاء في مدينة يافا، تعرض يوم أمس رئيس مؤسسة الرابطة لرعاية شؤون عرب يافا السيد عمر سكسك لاعتداء أثناء تصويره لمستوطنين يمزقون صور أطفال من ضحايا الحرب الإسرائيلية في غزة. وفي حديث لراديو الناس قال سيد سكسك إن هذا الاعتداء هو جزء من ظاهرة يتعرض من خلالها سكان مدينة يافا الساحل العرب للاعتداءات المتكررة.
2: حاولت

0: تطور في منع من التصوير، فكانت ردة فعله كان فعلا سريعة من غير المتوقع. أنا جاي بس أصور، أنا مش جاي أقتل يعني. فبالتالي إنه ولا همه إنه اللي قدامه واحد عمره تقريبا 70 سنة ولا شيء يعني. فبالتالي قام ورمى التلفون من فوق السور وجاب غاز الفلفل ورش علي بشكل رهيب يعني، رش كمية فلفل اللي حرقت لي كل جسمي بصراحة يعني. حقيقة أنا بعد 5 ساعات يمكن قدرت أفتح عيني بس يعني، فبالتالي قعدت بالمستشفى أكثر من 5 ساعات لا قدرت أفتح عيني بس. بس هذه نتيجة حسب اعتقادي إهمال أو نتيجة سياسة ممنهجة من قبل السلطة الرسمية، إنه مش عم تقمع هدول. هذا مش أول اعتداء ولا ثاني اعتداء ولا.
1: كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الضربات الأمريكية الأخيرة جنوبية إيران جاءت بعد رصد نشاط عسكري إيراني قرب مضيق هرمز وخليج عمان، شمل تحركات لطائرات مسيرة ومواقع صاروخية. من جانب آخر، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إنه متفائل جدا بإمكانية موافقة إيران ضمن أي اتفاق محتمل على عدم تطوير سلاح نووي، معتبرا أن التحدي الأساسي يتمثل في آليات الرقابة والتنفيذ التي تضمن التزام طهران مستقبلا. الأحوال الجوية. يكون الجو غائما جزيا للأصاف معتدلا في المناطق الجبلية، حارا نسبيا في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر في درجات الحرارة. ختام النشرة، إلى اللقاء.

0: عيد راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
3: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنيكم بعيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير.
4: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: أنتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال مشرقي.
6: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك من نبيل يزبك.
7: كل عام وأنتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر ماندا.
8: أنا أضحى مبارك، أنتم بخير.
9: كل عام بخير، أضحى مبارك.
10: أنا ميلينا، كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى راديو الناس.
1: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: بالك مني شايف انا عامله لك ايه؟ لبسه لك
1: حلو
0: ايه؟
1: حلو.
0: واقفه هنا
1: لا لا لا عادي خالص.
0: انا مش مروحه.
1: انا همشي.

0: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس إنساكم مني أنا، اسألوا خالد، 15 سنة تقني مكيفات.
3: ركبت كل أنواع المكيفات، واليوم لما يسألوني بنصح بس بتورنادو إنفيرتر رقم واحد.
2: في مكيف، في تورنادو إنفيرتر.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوعرة وكمان لمسافات طويلة؟ جاكو 7 هايبريد كهربائي من كولموبيل، SUV مع تجربة قيادة جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير، الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في موقع كول موبيل.
5: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
6: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة، الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
7: راديو الناس قصة كبيرة.
8: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلها. دائما راديو الناس بسمعه،
9: بحب أسمع، خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
10: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
8: أنا صراحة بلشت براديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
11: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد كتير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
12: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو التوب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
11: عن جد.
13: اشكر راديو الناس الذي يصل الى اذان كل الناس.
11: كل الناس
14: كل الناس
15: راديو الناس دايما معي.

0: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة.
1: أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنّا.

0: جيلاتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
4: كل عام أنتم بخير.
5: كل الجميع
4: كل عام أنتم بخير.
6: كل عام وكل الناس والأمة الإسلامية والأمة العربية والدول العربية بألف خير وسلام.
7: كل عام أنت بألف خير وعيد مبارك ولكل العالم اللي عايشين هون.
8: كل عام وانتم بخير.
9: كل سنة والناس كلها والأمة الإسلامية بألف خير. إن شاء الله برجع علينا بأفضل حال إن شاء الله للجميع يا رب.
10: كل عام وانتم بخير وإن شاء الله برجع علينا بالصحة والسلامة.
11: كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله كل أيامكم أعياد.
12: جنة العيد أسوال عيد حلوة لمة العيلة الكعدة.
13: كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير.
14: كل عام وانتم بخير للجميع للأمة الإسلامية ولكل الطوائف.
15: كل عام وانتم بخير لجميع الأمة الإسلامية وينعاد على الناس بخير وسلامة يا رب.
16: وكل عام وانتم بألف خير وعيد مبارك على الجميع.
17: كل عام وانتم بخير.
18: إن شاء الله ربنا بيهدي البال ويعيشوا بأمان وسلام. عيد سعيد إن شاء الله مبارك على الجميع يا ربي.
3: كل عام وأنتم بخير.

0: لياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 86 50 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: لوكاندا

مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير.

0: واحصل على كيس بزر هدية كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
3: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مريضة.

0: يلا العين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. قتل طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة عرعرة في المثلث ظهر اليوم. الفريق الطبي كان قد قدم للطفلة العلاج الأولي قبل إحالتها إلى مستشفى هلالياف في الخضيرة، وهي في حالة حرجة إذ خضعت لعملية إنعاش قلبي ورئوي هناك. وقالت الشرطة إنها بشرت تحقيقاتها في إثر جريمة إطلاق النار، كما أن قوات معززة هرعت إلى موقع ارتكاب الجريمة. المزيد من التفاصيل مع مراسلنا في منطقة المثلث ووسط البلاد ضياء الحاج يحيى. أهلا بك ضياء، ماذا نعرف حتى هذه اللحظة عن الجريمة في عرعرة؟ ضياء الحاج يحيى، هل تسمعنا؟ إذن نحاول الاتصال مجددا بمراسلنا في منطقة المثلث ووسط البلاد ضياء الحاج يحيى للاطلاع على مزيد من التفاصيل ومن المعلومات حول هذه الجريمة التي أسفرت عن مقتل طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من جراء هذه الجريمة. الفرق الطبية كما ذكر آنفا قدمت العلاج للطفلة، العلاج الأولي قبل إحالتها إلى المستشفى لاستكمال العلاج، وهي في حالة حرجة وخضعت حينها لعملية إنعاش قلبي ورئوي. يعود إلينا إذن مراسلنا في المثلث ووسط البلاد ضياء الحاج يحيى. ضياء، ماذا نعرف حتى هذه اللحظة من معلومات عن الجريمة؟
1: نعم رمي كاميرا بكل المستمعين، جريمة مأساوية راحت ضحيتها طفلة 7 أعوام بعد أن أصيبت عير ناري في القسم العلوي من جسدها. سبب التفاصيل
0: لا نسمعك، لا نسمعك بوضوح ضياء الحاج يحيى، ربما نحاول الآن.
1: نعم أمير، نعم أصيبت الطفلة بجروح بالغة الخطورة لإطلاق رصاص. بحسب التفاصيل المتوفرة فأن الضحية أصيبت بعيار ناري في القسم العلوي من جسدها. طبعا حسب الشرطة فإن خلفية الجريمة تعود إلى شجار الذي تصاعد واحتدم وتم فيه استخدام الأسلحة. بحسب الشرطة فإن الخلاف بين جيران الذي تطور كما ذكرنا إلى استخدام السلاح، وهناك يعني أطلقت النيران تجاه أحد المنازل، وتواجدت الطفلة في ساحة المنزل برفقة والدها وأصيبت بجروح بالغة الخطورة للأسف الشديد. يعني حين وصلت إلى المستشفى اضطرت الطواقم الطبية أن تعلن وفاتها متأثرة بالإصابة. طبعا نتحدث عن الجريمة الثانية يعني خلال أقل من 24 ساعة في المجتمع العربي، بالإضافة إلى 6 إصابات كانت فقط في ليلة العيد بجرائم إطلاق رصاص وطعن في مناطق مختلفة. أمير
0: أشكرك جزيل الشكر، مراسلنا في المثلث ووسط البلاد ضياء الحاج يحيى على هذه الإحاطة المفصلة بشأن هذه الجريمة. إذن كما فاد مراسلنا ضياء الحاج يحيى، هي الجريمة الثانية خلال أقل من 24 ساعة وجرائم أخرى كذلك أسفرت عما يزيد عن 6 جرحى في المجتمع العربي. ومع ضحية جريمة القتل المرتكبة اليوم في عرعرة ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي عموما منذ بداية العام إلى 110 قتلى، وذلك في ظل تصاعد خطير وغير مسبوق في جرائم إطلاق النار والجرائم المنظمة. اعتدى مستوطنون على رئيس مؤسسة الرابطة لرعاية الشؤون عربي يافا السيد عمر سكسك أثناء تصويره لمستوطنين يمزقون صور أطفال من ضحايا الحرب الإسرائيلية في غزة. وفي يافا كذلك حاولت سيدة من الوسط

0: اليهودي الاعتداء على جموع المصلين خلال صلاة العيد في مسجد النزهة في مدينة يافا بعد أن استلت سكينا وهددت المصلين بالقتل فضلا عن توجيه ألفاظ نابية. حول هذا الحدث تحدثنا مع عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في يافا السيد عمر سكسك.
1: رمى التلفون من فوق السور وجاب غاز الفلفل ورش علي بشكل رهيب، يعني رش كمية فلفل اللي حرقت لي كل جسمي بصراحة. يعني حقيقة أنا بعد 5 ساعات يمكن قدرت أفتح عيني بس، يعني فبالتالي قعدت بالمستشفى أكثر من 5 ساعات لا قدرت أفتح عيني بس. بس هذه نتيجة حسب اعتقادي إهمال أو نتيجة سياسة ممنهجة من قبل السلطة الرسمية.
0: إلى الجبهة الشمالية ونبدأ التطورات هناك بالإنذارات المتتالية في منطقة الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة أطلقت من لبنان نحو المناطق الشمالية في البلاد. في وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراض صوب ما سماها بأهداف جوية مشبوهة رصدت في مواقع وجود قواته جنوبية لبنان. جاء ذلك بعد تفعيل صافرات الإنذار في أعقاب تبغل طائرة مسيرة في منطقة رأس الناقورة. كما وقال الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل إنه هاجم أكثر من 150 موقع بنية تحتية تابع لحزب الله في صور والنبطية والبقاع في الساعات 24 الماضية. أكدت إسرائيل ظهر اليوم اغتيال قائد كتائب القسام الجديد محمد عودي الذي خلف عز الدين الحداد بعد اغتياله في غارة في حي الرمال غربية مدينة غزة قبل نحو أسبوعين. وكانت حركة حماس أعلنت مقتل عودي علاوة على 6 آخرين في الهجوم الإسرائيلي على الحي. صرح نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كاني بأن واشنطن وطهران لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز. وأضاف المسؤول الإيراني أن المحادثات مستمرة بين البلدين، لكن احتياطات إيران من اليورانيوم المخصب ليست مدرجة على جدول أعمال المفاوضات. في المقابل أعرب نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس عن تفاؤله بإمكانية موافقة إيران ضمن أي اتفاق محتمل على عدم تطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في ضمان التزام طهران ببنود الاتفاق مستقبلا. نختتم هذه النشرة في الاقتصاد، حيث صدق بنك إسرائيل على خدمة السحب النقدي دون إدخال البطاقة من أجهزة الصراف الآلي في خطوة تهدف إلى تطوير خدمات الدفع والسحب الرقمية في البلاد على حد تعبير بنك إسرائيل. وفق الخطة سيتمكن الزبائن ابتداء من يوليو تموز 2027 من سحب الأموال عبر تقريب بطاقة الائتمان من جهاز الصراف الآلي وذلك في البنك الذي يدار فيه حسابهم. وفي مرحلة لاحقة ستتوسع الخدمة لتشمل جميع حاملي البطاقات ومن مختلف البنوك. أحوال الطقس. تبقى الأجواء صافية إلى غائمة جزئيا وسط ارتفاع في درجة الحرارة التي تكون أقل بقليل من المعدل الموسمي العام. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر الشبكة الإنترنت. كل عام وأنتم بألف خير. إلى اللقاء.

0: كان عيد راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.
1: راديو الناس قصة كبيرة.
2: راح يكون الراديو الأول، إذا مش هسه الراديو الأول وصل العربي كلية. دائما راديو الناس بسمعه،
3: بحب أسمع خاصة وأنا في طريقي طبعا على الشغل وأنا مروحة من أم الفحم لكفر برا.
4: الواحد هو روح على الشغل بعرف مواضيع كتير حلوة.
2: أنا صراحة بلشت راديو الناس بجوز قبل سنتين، خزنت المحطة وثبتت لليوم بسمعها يوم يوم يوم يوم.
5: راديو الناس ممتعة وشيقة، بتفيد

0: كثير المجتمع، ثقتنا فيها كبيرة.
1: انتو راديو الناس بتجيبوا موسيقى حلوة، وعن جد انتو الطب، فكلهم شكرا لكم والتقدير وكل الاحترام لكم، عن جد كل الاحترام
0: عن جد.
2: أشكر راديو الناس الذي يصل إلى أذان كل الناس.
0: كل الناس
3: كل الناس
4: راديو الناس دايما معي. كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة ومفصلية عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع، من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس.

0: الحمد والنعمة لدى الملك لا
1: تشكل وفد من كل بلاد تقريبا يعني من الجليل ومن المثلث ومن النقب وقالوا انه احنا بدنا نروح نعزي الملك حسين بوفاه عليا.
2: عند الامير حسن اثير الموضوع والامير حسن راسا اتصل مع القائم باعمال السفاره السعوديه وعين موعد لاجتماع مع القائم باعمال السفاره السعوديه.
3: كل انسان هناك كلياتهم تعرفنا عليهم كان اشي عن جد مفرح يعني التواصل مع العالم هذا بكى حلم كبير يعني.
4: وصار في يعني انتماء او معرفة او اطلاع واطلاع جميل مع ناس بالملايين يعني كانوا كثير بيحكوا بتأثر مع ان كل انبسطة قلال اللي كان روحوا شباب كانوا اختيري اللي روحوا.
5: جمعية الحاج كان كل بلد لها مندوب يعني احنا ام الفحم والمنطقة كان ابوي مندوب فيها وكان المكتب عندنا في البيت انا كنت الذراع الايمن له هو كان كل وقته مش فاضي يعني يرد على تلفونات مع الوزارات مع مع مع كل المؤسسات التسجيل كان متعب مشيق لانه لوجه الله تعالى

0: لم يكن أداء الركن الخامس في الإسلام مسألة ممكنة على مدار 29 عاماً من حياة المواطنين العرب في إسرائيل بعد نكبة عام 1948، فقد فرضت إسرائيل الحرمان على حج المسلمين داخل الخط الأخضر بعد أن كان أداء الفريضة جزءاً أساسياً من الحياة الدينية والاجتماعية لعقود. طوال هذا الوقت بقيت زيارة الحرمين حلماً لآلاف المواطنين الذين كانوا يؤدون الفريضة ضمن المنظومة الفلسطينية الإسلامية النشطة، كما ذكر بروفيسور مصطفى كبهة رئيس دائرة تاريخ الشرق الأوسط في الجامعة المفتوحة.
1: موضوع الحاج وإلى الديار الحجازية من قبل الفلسطينيين كان موجوداً طبعاً قبل عام 48 طيلة الوقت، وفي الفترة العثمانية المتأخرة وفترة الانتداب كان يتم من خلال شبكة السكك الحديدية التي كانت تربط، كانت فروع لشبكة الحجاز والتي كانت تصل إلى المدينة المنورة، أو عن طريق البواخر التي كانت تخرج إلى جدة ومن هناك إلى مكة والمدينة. طبعاً هذه الأمور كانت تنظم في فترة الانتداب قبل عام 48 من قبل المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الحاج أمين الحسيني وفروعه في كافة البلدان.
0: انقطع أداء المناسك إذن بعد النكبة، وتبددت الآمال بالعودة إلى الديار الحجازية في ظل الحكم العسكري الذي فرض على المواطنين العرب في إسرائيل حتى عام 1966، وبعده ضمن احتلال الضفة الغربية عام 67، والذي فرض حكماً جديداً على الضفة، لكنه في الوقت نفسه أعاد التواصل بين سكان شطري الخط الأخضر وجدد أحلاماً مشتركة. حدث واحد قلب الصورة وبدل الحال، ففي فبراير شباط من العام 1977 توفيت الملكة الأردنية ذات الأصول الفلسطينية علياء الحسين في حادث تحطم مروحية كانت تقلها إلى جنوب الأردن، وأعرب مواطنون عرب عن رغبتهم في زيارة البلد الذي لا تقيم إسرائيل معه علاقات دبلوماسية

0: واجب العزاء بالملكة. بدأت الحكاية من مأدبة غداء أقيمت في مدينة عكا على شرف رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين، كما حدثنا السيد حسن سروان الذي شغل في حينه منصب نائب سكرتير بلدية عكا.
1: أنا كنت نائب سكرتير بلدية عكا، وهيك انضميت لسبب بسيط، لأن الموضوع كان معروف إلي لما كانت زيارة رئيس الحكومة إسحاق رابين لمدينة عكا في وجبة الغداء اللي كانت على شرفه. أثير موضوع الحكارة محمد حديش اللي كان قاضي عكا الشرعي، أثار موضوع الحاج، وعلى حال أصدر على التعليمات رئيس الحكومة على إعطاء المجال لعرض 48 ذهاب بعمان القيام بتعزية الملك حسين بوفاة الملكة عليا. وإسحاق رابين أجاب حالا على أنه يطلعوا أشخاص لتقديم العزاء، والمجموعة اللي كانت عند الملك حسين أثارت موضوع الحاج.
0: قرأت موافقة الحكومة الإسرائيلية على مغادرة الوفد على أنها محاولة لتحسين صورة إسرائيل أو جس النبض لدى الأردن في ظل بداية الاتصالات مع مصر قبل معاهدة السلام ومحاولات رسم خريطة جديدة لمواقف الدول العربية من إسرائيل.
2: باعتقادي انه هذا الامر كان مرتبا من قبل ذهاب الوفد. زياره الوفد كانت فرصه، هذا يتيح ايضا لاسرائيل بناء جسور مع العالم العربي، لم تكن موجوده في حينه ولم تكن هناك علاقات مع الاردن، وطبعا يتيح للاردن مكانه خاصه انها اخذت هذه المكانه ايضا في منطقه الحرم الشريف بعد احتلال القدس في حزيران 67. فمن هذا المنطلق هذا المشروع كان يمكن في العلاقات العامة يخدم أطراف عديدة.
0: توجه وفد يضم العشرات من الوجهاء والقضاة الشرعيين والمواطنين من الجليل والمثلث والنقب إلى الأردن، كما قال لنا الرئيس الأسبق لمجلس كفر قرع المحلي القاضي المتقاعد محمد مصاروي الذي شارك بزيارة العزاء. ألقى المرحوم بروفيسور خليل عثامني كلمة التعزية باسم الوفد أمام الملك الحسين، فيما كلف مصاروي بالتوجه بطلب وساطة الملك أمام المملكة العربية السعودية لاستئناف أداء المواطنين العرب مناسك الحج.
3: توجهت للملك طبعا طالبين بشرح وضع انه احنا فلسطينيين داخل اللي صمدنا على ارضنا صامدين تحت القهر وتحت الظروف والاضطهاد، والا انه مع ذلك متمسكين بمبادئنا بقيمنا وبفرائضنا الدينيه. فشبه فقدت مركز الحج في قرار مدننا، لانه احنا اللي بنعرف انه العاهل السعودي هو صاحب القرار، فبنطلب من جلاله الملك انه يتدخل عند العاهل السعودي على اساس انه يجيز لنا دخول الحجاز لتاديه فريق الحج. وكان موقف الملك حسين يعني فعلا صارم واضح ومشجع، في مقدمته قال فعلا انتم الفلسطينيين الحقيقيين الصامدين على ارض الوطن اللي ما تركتوا بلادكم ولا قراكم ولا مدنكم، وظليتوا رغم الظروف القاهره اللي عايشينها واللي بتعيشوها هناك ظليتوا صامدين على ارضكم، لكن انتقاص اسلامكم لا يجوز بحرف الواحد. اعاهد الله واعاهدكم ان اعمل جاهدا عند اخي ملك السعوديه لتمكين فلسطينيين من الداخل أنه يقوموا تادية فريق الحج، وهذا اللي صار فعلا.
0: بعد أن تعهد العاهل الأردني بترتيب الأمر، أوكلت المهمة لولي عهده في حينه الأمير الحسن بن طلال الذي دعا الوفد للقاء وتواصل مع السفارة السعودية في عمان، لينتهي الأمر بترتيب رحلة الحج الأولى التي اقتصرت على عدد من القضاة الشرعيين كما ذكر السيد حسن سروان والقاضي محمد مصاروي.
1: انضم للوفد الحجاج وكان على نفقة البعث الأردني للحاج المرحومين القاضي محمد حذيفي والقاضي توفيق عسري والقاضي يوسف الدسوقي مش متذكر الرابع ونور الدين الدريني، وهيك تم موضوع الحاج.
3: الأمير حسن ما تنزل عن دوره يعني، دعا كل الوفد على وليمة عشاء في قاعة نقابة المهنيين، وكان له يعني مواصل، وكان له اتصال واهتمام بالموضوع.

0: الأهم من هذا أنه أول مباشرة هذا الحكي كان في أذار 77 لما إحنا كنا في التعزيه، والفريق الأول من القضاء ورجال الدين اللي طلعوا أساسي يطلعوا حج هم كانوا في 1978. والأهم من ذلك أنه طبعا هنا في اعتبار أنه إحنا نخرج إلى الحج من الداخل تحت رعاية الأردنيين، يعني إحنا ما بنطلع بجوازات الإسرائيلية على السعودية، وإنما بأخذ شهادات عبور أردنية، وتعرف كان جزء من الوفد الحجاج الأردنيين.
1: في العام التالي بعد أداء القضاء فريضة الحج انطلق الموسم الأول بعد النكبة من حج فلسطيني 48 رسمياً. اختلطت مشاعر الحجيج الذين كان معظمهم من كبار السن، وغلب الشك على اليقين والغموض على الوضوح، كما حدثتنا الحاجة نجوى يونس مصالحة من بلدة عارة التي كانت شابة ورافقت والدتها في الموسم الأول، وروت جزءا من تفاصيل الرحلة البرية التي انطلقت عبر الأردن إلى المدينة المنورة قبل مكة المكرمة.
2: أخذنا البطاقة هاي كل واحد في اسمه في كل شيء، قطعنا حارة عمار في الحدود السعودية الأردن. طبعا هي كانت رحلة جدا جدا صعوبات ملان، كانت من ناحية السفر كانت البساط مرات ما تكونش مع مكيف، يعني البساط مسافة تقطع صحراء من هالنوع بدون ولا أي تكييف، كانت بساط إيرانية من ناحية حجم ذيكة بين الكرسي والثاني بالنسبة للحجاج. طبعا ضلينا ماشيين لحاجة المدينة، طبعا ساعتها تأكدوا الناس انه خلاص احنا في الديار المقدسة زي ما قالوا في امان انه هناك.
1: عاشت البلدات العربية في ذلك الوقت حالة من الفرح والريبة في آن واحد، فمسار الحجاج طويل والرحلة شاقة. تفاعلت السلطات المحلية والسكان مع الحدث وتوافدوا لوداع المغادرين، كما روى لنا السيد محمد عبري نصار الذي كان رئيساً لمجلس عرابة البطوف في ذلك الوقت.
3: كان قرار انه يسمحوا للحج، قرار يعني ذو تأثير وأبعاد كثير، كانت الناس يعني متشوقة، خاصة الجيل الكبير اللي كان يسمع بالحج وكان في قسم منه حج، فكان الاستقبال والرغبة للسفر كثير كبيرة، ولكن اللي من عدة إمكانيات واللي بديو عدد مش بطل حوالي 50، وعمل لازم احتفال توديع واحتفال لما رجعوا.
1: لم تكن شعائر الحج سهلة في مواسمه الأولى، فالمبيت اقتصر في أحيان كثيرة على الخيام والمساكن المتواضعة لمن حالفهم الحظ، والطقس كان حارا وقاسيا، والتسهيلات كانت محدودة. لكن مع ذلك كانت الحماسة كبيرة، كما أكدت الحاجة نجوى التي تولت مساعدة الحاجات بكل التفاصيل.
2: كان كثير مؤثر بالنسبة لأنا كإنسانة صبية صغيرة، ما كان يعني بالنسبة للكبار كان الحج متسوقات الحج، لكن هذا الركن من أركان الإسلام بالنسبة لهم كان حلم. هناك اتصلوا من مكان الملك فهد في حينه، اتصل انه انا بدعو كل عرب فلسطيني الداخل يجوا على وجبة غداء عنده في جدة. احنا في مكة طبعا جدة بحدنا ما رحناش للأسف، يعني ليش؟ لانه كان في تخوف، تقريبا 90% ما رحوش لانه خافوا من ضمنهم حجاجنا. طب يا عمي خلينا نروح شو سديسي، ما قبلوش ولا حد يقبل، قالوا لا احنا بدنا نروح معك سالمين غانمين، يعني من الناس نختها الخطوة. بس شو بالاخير بعث لكل حج 500 ريال، أي تبرع من السعودية لكل العرب الداخل 500 ريال بعث لهم المصاري. مكرمة ملكي هاي قال إنه يعني ما بدهم إيش يجوا، طبعا هو تفهم الأمر ليش التخوفات الموجودة عندنا وكيف رفضوا له الطلب، يعني بس قالوا له الطلب معروف ليش إحنا رافضينه.
1: كان الحج إطلالة المواطنين العرب في البلاد الأولى على العالم العربي والإسلامي، وعاد الحجاج متأثرين بشكل كبير بالتجارب التي عاشوها في الديار الحجازية

0: كثير من القصص.
1: كانت القصص يحكوها يعني غريبة عن الحج، ولكن كان في رد فعل كثير مليح واستعداد كثير ورغبة انه يروحوا، ودخل علينا نوع جديد. اول مرة بنصل للخليج ونشوف الثوب الابيض ونرجع، رجعوا كلهم يحسبوا انه شعار الحج انك تلبس ثوب ابيض اللي هو ثوب الجزيري، طبعا ثياب البلاد الحارة، وانه الحج علامته بثوب ابيض وطقي. كانت يعني شغلة من أبواب اللي فتحت واللي كانت مغلقة بيننا وبين العالم العربي.
0: في الموسم الأول توفي عدد من الحجاج من أبناء المجتمع العربي، وعاشت البعثة حالة من الحزن والصدمة والخوف. الحاجة نجوى فقدت زوج عمتها، والتجربة لم تكن سهلة.
2: جوز عمتي الحج الأول توفى وإحنا في مكة توفى. طبعا اللي فكروا إن إسمان بدين يروح يعملوا بيت أجر هنا، قالوا فيش إشي من النوع، إحنا خلاص الحكومة السعودية بتتكفل بكل مراسيم الدفن، فيش حدا لا بيت أجر ولا مش بيت أجر. ففكروا برضو هيك، فكروا إنه ينقل الجثة هون، قالوا فيش إشي من هالنوع، أنتوا في ديار مقدسة وأنتوا آمنين في الإشي، فيش نكلان جثة هنا. فكثير حوالي ثلاثة ذاكوا لحاله، هو يعني عمتي في باص وهو في باص، لأنه سجلوا، لأنه من الأساس ما كنتش مأمنين كل الناس إنه بتضبط الحجة. بس سجل في متأخر، سجل في باص كفر قرع، وإحنا في كنا في بصارة، يعني حتى المسافة بين القاعد في هذا الباص وراح بهذا الباص في مسافات هناك في السعودية.
0: في طريق العودة إلى البلاد عبر جسر ألنبي كانت التجربة الأولى مختلفة، تفتيش دقيق وغرامات جمركية على بعض الهدايا.
2: تقبلونا مع تفتيش جدا جدا، تفتيش على الجسر، تفتيش يعني دقيق بالرجعة، أسئلة إجابات، التقيتوا مع حدا ما التقيتوش مع حدا، شو صار هناك، كلياته محطوط على عاتقي أنا بدي أجاوب. أما كان أسئلة، أما بالأخير فوتونا مع كل بضائع، بالرغم أنه قسم من الناس جمركوا وهم راجعين بالهدايا.
3: أول سنة لما طلعوا فيها الحجاج كنت انتظارهم، يعني اللي تفاجأت إنه قائد الجسر كان حال بده مساعدة، فطلب مني عن طريق موظف أو طريق جندي كان هناك إنه نقدم له المساعدة. فسألته شو المساعدة اللي بقدر أقدمها، بيقول الحجاج بده يوصلوا وإحنا مش عارفين كيف أن نسيرهم إلى قراهم ومدنهم. فكنا له هذا إحنا مستعدين لهذا، أجريت اتصالات مستمرة هاتفية مع أصحاب شركات البساط وأصدقائنا من المثلث، فعلا بساط عشرات البساط جت تتهافت على الجسر لنقل الحجاج وإدت من البيوت. يعني هم يعني كانوا متفاجئين، يعني فكروا إنه مثلا الحج اللي جايب معه 10 مصليات وهدايا أو مسابح إنه كانوا يخاض على للجمارك. أنا طبعا تدخلت لأني كنت موجود، وما كانتش منظمة، كانت عبارة عن طاولات اللي حطوها على الحد وجنديات اللي قاعدين هني اللي يستقبلن وعبرن الحجاج.
0: انطلق الحج لفلسطيني الداخل بداية بتسجيلات فردية بسيطة أشرفت عليها وزارة الأوقاف الأردنية، قبل إنشاء لجان محلية وإطار موحد يعكس الاحتياجات التنظيمية المتزايدة لأعداد الحجاج. السيد نبيل حسين أبو علو من أم الفحم رافق والده المرحوم الحاج حسين في بناء اللبنة الأولى للجنة الحج.
4: المرحوم الحاج حسين بلش في سنة 1980، لأنه في هاي السنة المذكورة هو طلع سجل للحج وطلع الحج، وبعد ما رجع من الحج مباشرة طوالي بدأ باشر بإنشاء جمعية الحج والعمرة، وكان على اتصال مع طبعا اللي باكوا معاه بالحج من باقي البلاد العربية في الداخل، من الفهم، من جات، من كل الوسط العربي في الداخل. وبالفعل كان قاموا بتكوين هاي الجمعية بعد ما رجعوا من الحج مباشرة في 1980.
0: كان تنظيم الرحلات إلى الحج أمراً صعباً في بداياته، خاصة أن المواسم الأولى تطلبت التسجيل في مدن الضفة الغربية، لكن وجود لجنة الحج الجديدة أسس لمرحلة أكثر تنظيماً.
4: يعني التسجيل باكا مشكلة، يعني باكا التعليمات تيجي من الأردن لدائرة الأوقاف في القدس، دائرة الأوقاف في القدس توزع منشور اللي بيجيها من الأردن على دوائر الأوقاف في الضفة الغربية من جنين شمالا حتى الخليل جنوبا، ودوائر الأوقاف هاي اللي بالضفة

0: كانت تتصل في السلطات المحلية العربية طبعا كلياتها وتبلغهم انه بدأ تسجيل الحج، وبنطلب من الناس انها تتوجه كلياتها، كل واحد طبعا من منطقته، مثلا احنا من فهيم كنا نتوجه لجنين، وطبعا الشمال كلياته كان يتوجه لجنين، فبكينا وقت ما نروح نسجل او هم طبعا حسب خرافهم كانت هناك ناس الدنيا كل عرب 48 مثلا بجنين تلك 1000 واحد. هاي اول واحدة. ثاني نقطة، بعد ما يسجلوا تصير مشكلة ترتيب الباصات، أنو هذا الباص بده ينقل فيه، ليش هذا مثلا من ناصري راح مع الجنوب، من الجنوب راح مع الشمال، رغم أنه اليوم بيعملوها أما قبل باكوا ما يقبلوش. الثالثة بموسم الحج راحوا يعني باكوا يسهروا على الحج، ما بكاش لهم سكن، باكوا يقضوا فترة الحج كلياتها في ظل الباص في منطقة مثلا في المدينة المنورة، كان في هناك مدينة اسمها مدينة الحجاج تبعد عن الحرم حوالي 5-6 كيلومتر، بيقضوا النهار كلياته هناك بفيت البساط، وبمكة نفس الشيء قضوها في منطقة اسمها كوداي، كان متعب جدا وشاق الحج، وكان هو حج الصحيح. والله فبدأ يجد حل هاي المشاكل، بدأ يستأجر سكن بعد طبعا هاي الشغلة. صار يتوجه لوزارة الأوقاف الأردنية وهو الجمعية تبعته، وافقوا لهم طبعا، أعطوهم ترخيص وبدأوا يطلعوا معهم يستأجروا سكن. بقى بالأول سكن شقق سكنية وكانت مريحة، ربنا الله يعني أنا بسنة 92 استهلت على الحج، كان مريح جدا.
1: كان أداء الفريضة الدينية الهدف الأساسي وربما الوحيد لانطلاق الحج مجددا من البلدات العربية، إلا أن عوامل أخرى أضيفت لدى فئات من الحجاج بأشكال متباينة، كلقاء الأهل المهجرين في الأردن أو دول الشتات، إلى أن تبدلت الأوضاع السياسية والإقليمية في أيامنا.

0: استمعتم إلى برنامج كنت هناك، برنامج يروي القصة من وراء أحداث هامة عاصرها المجتمع العربي في السياسة والثقافة والمجتمع من أشخاص كانوا هناك في قلب الحدث. تقديم شيرين يونس، في الهندسة الإذاعية الياس مرجي. شكرا لكم على حسن المتابعة.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم 4904.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا جمال 15 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو، ركب وريح بالك، الزبون مبسوط وأنا مبسوط، رقم واحد.
2: في مكيف، في تورنادو انفرتر.
4: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
6: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.

0: مصداقية واعتبار، سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
3: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنيكم بعيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير.
4: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
5: أنتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال مشرقي.
6: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك من نبيل يزبك.
7: كل عام وأنتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر ماندا.
8: أمانة أضحى مبارك، أنتم بخير.
9: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك.
10: أنا ميلينا. كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى راديو الناس.
1: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويس

0: بيرفكت وكان أو اتصلوا على 0482071777.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع، بالطرق

0: السياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: كل عام أنتم بخير.
2: كل الجميع كل عام أنتم بخير.
3: كل عام وكل الناس والأمة الإسلامية والأمة العربية والدول العربية بألف خير وسلام.
4: كل عام أنت بالخير وعيد مبارك ولكل العالم اللي عايشين هون.
5: كل عام وانتم بخير.
6: كل سنة والناس كلها والأمة الإسلامية بألف خير، إن شاء الله برجع علينا بأفضل حال إن شاء الله للجميع يا رب.
7: كل عام وانتم بخير
8: وإن شاء الله برجع علينا بالصحة والسلامة.
9: كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله، كل أيامكم أعياد.
10: جنن العيد، أسوال عيد حلوة، لمة العيلة، القعدة.

0: كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير.
1: كل عام وأنتم بخير للجميع للأمة الإسلامية ولكل الطوائف.
2: كل عام وأنتم بخير لجميع الأمة الإسلامية وينعاد على الناس بخير وسلامة يا رب.
3: وكل عام وأنتم بألف خير وعيد مبارك على الجميع.
4: كل عام وأنتم بخير.
5: إن شاء الله ربنا بيهدي البال ويعيشوا بأمان وسلام. عيد سعيد إن شاء الله مبارك على الجميع يا ربي.
6: كل عام وأنتم بخير. من راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-03-51. كل عام وأنتم بخير.
1: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.

0: كل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
2: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
3: شوف شوف هاي الصورة اسا بعتوها على الجروب.
4: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
5: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر. تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
3: معاك حق، القصة فيش فيها مزاح.
5: كل عيد وأنتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
7: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا 86650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
4: راديو الناس 103.3 107.8 FM.
5: الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. قتلت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة عرعرة في المثلث ظهر اليوم. الفريق الطبي كان قد قدم للطفلة العلاج الأولي قبل إحالتها إلى مستشفى هلالياف في الخضيرة وهي في حالة حرجة، إذ خضعت لعملية إنعاش قلبي ورئوي. وفق معطيات أولية فإن الخلفية جنائية والجريمة وقعت في إثر خلاف بين طفلين. وقالت الشرطة إنها باشرت تحقيقاتها في إثر جريمة إطلاق النار، كما أن قوات معززة هرعت إلى موقع ارتكاب الجريمة، فيما أفادت مصادر بأن الشرطة اعتقلت شخصين بينهما والد الطفل القتيلة. مع ضحية جريمة القتل المرتكبة اليوم، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 110 قتلى، ذلك في ظل تصاعد غير مسبوق في جرائم إطلاق النار والجرائم المنظمة. اعتدى مستوطنون على رئيس رابطة شؤون عرب يافا سيد عمر سكسك أثناء توثيقه لمستوطنين يمزقون صور أطفال من ضحايا الحرب الإسرائيلية في غزة. وفي أفا كذلك حاولت سيدة يهودية الاعتداء على جموع المصلين خلال صلاة العيد في مسجد النزهة بعد أن استلت سكينا وهددت المصلين بالقتل، علاوة على توجيه ألفاظ نابية. في هذا الشأن تحدثنا إلى عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة يافا السيد عمر سكسك.
6: رمى التلفون من فوق السور وجاب غاز الفلفل ورش علي بشكل رهيب، يعني رش كمية فلفل اللي حرقت لي كل جسمي بصراحة. يعني حقيقة أنا بعد 5 ساعات يمكن قدرت أفتح عيني بس، يعني فبالتالي قعدت بالمستشفى أكثر من 5 ساعات لا قدرت أفتح عيني بس. بس هذه نتيجة حسب اعتقادي إهمال أو نتيجة سياسة ممنهجة من قبل السلطة الرسمية.
5: إلى الجبهة الشمالية، حيث دوت إنذارات متتالية في منطقة الجليل الغربية خشية تسلل طائرات مسيرة أطلقت من لبنان. وسابقا أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراض صوب ما سماها أهدافا جوية مشبوهة رصدت بمواقع وجود قواته جنوبية لبنان. جاء ذلك بعد تفعيل الإنذارات في عقاب توغل طائرة مسيرة في منطقة رأس الناقورة. كما وقال الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل إنه هاجم أكثر من 150 موقع بنية تحتية لحزب الله في صور والنبطية والبقاع في الجنوب اللبناني خلال الساعات 24 الماضية. أكدت إسرائيل ظهر اليوم اغتيال قائد كتائب القسام الجديد محمد عودي الذي خلف عز الدين الحداد بعد اغتياله في غارة في حي الرمال غربية مدينة غزة قبل نحو أسبوعين. وكانت حركة حماس أعلنت مقتل عودي علاوة على 6 آخرين في الهجوم الإسرائيلي ذاته. صرح نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقري كاني بأن واشنطن وطهران لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز. أضاف المسؤول الإيراني أن المحادثات مستمرة بين البلدين، لكن احتياطات إيران من اليورانيوم المخصب ليست مدرجة على جدول أعمال المفاوضات. في المقابل أعرب نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس عن تفاؤله بإمكانية موافقة إيران ضمن أي اتفاق محتمل على عدم تطوير أسلحة نووية،
7: مشيرا إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في ضمان التزام طهران ببنود الاتفاق مستقبلا. أحوال الطقس. تبقى الأجواء صافية إلى غائمة جزئيا وسط ارتفاع درجات الحرارة التي تكون أقل بقليل من المعدل الموسمي العام. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.
8: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تمكسمها على الآخر.
1: الآن في السوبر فارم، العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: أنا بحكي لكم فيش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا حسن 23 سنة تقني مكيفات.
3: مكيف تورنادو مكيف قوي مع 7 سنوات كفالة.
2: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
4: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
5: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك. كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
6: ليش عم بتوقفي على جنب هون بالشارع السريع؟
7: شوف شوف هاي الصورة، إسا بعتوها على الجروب.
6: انت من مرة حطي مثلث برا ونتصور سيلفي معاه.
8: التوقف على هامش الطريق ممنوع إلا في الحالات الطارئة التي تتعذر فيها متابعة السفر، تجنبوه فهو يعرض حياتكم وحياة أطفالكم للخطر.
7: معاك حق، القصة فيش فيها مزيح.
8: كل عيد وأنتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: بندورا، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا، لمعة لكل إطلالة.

كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس، بالبيت، بالسيارة، وبالشغل. الراديو مش بس انتشار.

0: هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
1: من راديو الناس، أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD، العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز CLU، SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي، مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD، هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم 4904.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 04-820-7177.
2: مستعدون لتجربة قيادة مميزة؟

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 86 50 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461303351. كل عام وأنتم بخير.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: كل عام أنتم بخير.
3: كل الجميع كل عام أنتم بخير.
4: كل عام وكل الناس والأمة الإسلامية والأمة العربية والدول العربية بألف خير وسلام.
5: كل عام أنت بألف خير.

0: مبارك ولكل العالم اللي عايشين هون.
1: كل عام وانتم بخير.
2: كل سنة والناس كلها والأمة الإسلامية بألف خير. إن شاء الله برجع علينا بأفضل حال إن شاء الله للجميع يا رب.
3: كل عام وانتم بخير
4: وإن شاء الله برجع علينا بالصحة والسلامة.
5: كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله. كل أيامكم أعياد.
6: جنن العيد، أسوأ العيد حلوة، لمة العيلة، القعدة.
7: كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير.
8: كل عام وانتم بخير للجميع، للأمة الإسلامية ولكل الطوائف.
9: كل عام وانتم بخير لجميع الأمة الإسلامية، وينعاد على الناس بخير وسلامة يا رب.
10: وكل عام وانتم بألف خير وعيد مبارك على الجميع.
11: كل عام وانتم بخير
12: إن شاء الله، ربنا بيهدي البال ويعيشوا بأمان وسلام. عيد سعيد إن شاء الله، مبارك على الجميع يا ربي.
13: كل عام وأنتم بخير.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليس، محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق الوحيدة.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: أنا بحكي لكم فش زي تورنادو، بس انساكم مني أنا، اسألوا أيمن 22 سنة تقني مكيفات.
4: ادفع شوي أكثر ريح بالك سنين لقدام. رقم واحد
3: في مكيف وفي تورنادو انفيرتر.
5: يابا وين رح نوصل؟
6: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
5: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دلنا كمان ساعة.
7: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
5: أنا.
8: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكوا شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
6: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
5: شو كمان ساعة؟
8: كل عيد وانتم بخير. مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
10: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على شعر صحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

الأخبار من راديو ناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. قتلت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة عرعرة في المثلث ظهر اليوم. الفريق الطبي كان قد قدم للطفلة العلاج الأولي قبل إحالتها إلى مستشفى هلالياف في الخضيرة وهي في حالة حرجة، إذ خضعت لعملية إنعاش قلبي ورئوي. وقالت الشرطة إنها باشرت تحقيقاتها في إثر جريمة إطلاق النار، كما أن قوات معززة هرعت إلى موقع ارتكاب الجريمة، فيما أفاد قائد في الشرطة قبل قليل بأن الطفلة قتلت بحسب الشبهات برصاص والدها خلال

0: إطلاق نار استهدف شقيقه. مع ضحية جريمة القتل المرتكبة اليوم في عرعر، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي منذ بداية العام الجاري إلى 110 قتلى في ظل تصاعد غير مسبوق في جرائم إطلاق النار والجرائم المنظمة. اعتدى مستوطنون على رئيس رابطة شؤون عرب يافا السيد عمر سكسك أثناء توثيقه لمستوطنين يمزقون صور أطفال من ضحايا الحرب الإسرائيلية في غزة. وفي يافا كذلك حاولت سيدة يهودية الاعتداء على جموع المصلين خلال صلاة العيد في مسجد النزهة بعد أن استلت سكينا وهددت المصلين بالقتل، علاوة على توجيه ألفاظ نابية. في هذا الشأن تحدثنا إلى عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة يافا السيد عمر سكسك.
1: رمى التلفون من فوق السور وجاب غاز الفلفل ورش علي بشكل رهيب، يعني رش كمية فلفل اللي حرقت لي كل جسمي بصراحة. يعني حقيقة أنا بعد 5 ساعات يمكن قدرت أفتح عيني بس، يعني فبالتالي قعدت بالمستشفى أكثر من 5 ساعات لا قدرت أفتح عيني بس. بس هذه نتيجة حسب اعتقادي إهمال أو نتيجة سياسة ممنهجة من قبل السلطة الرسمية.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي قبل قليل إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة بها في الجنوب اللبناني. هذا ودوت إنذارات متتالية في منطقة الجليل الغربية خشية تسلل طائرات مسيرة أطلقت من لبنان. وسابقا أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراض صوب ما سماها أهداف جوية مشبوهة رصدت بمواقع وجود قواته جنوبية لبنان. كما وقال الجيش في بيان منفصل أنه هاجم أكثر من 150 موقع بنية تحتية لحزب الله في صور والنبطية والبقاع في الساعات 24 الماضية. أكدت إسرائيل ظهر اليوم اغتيال قائد كتاب القسام الجديد محمد عودي الذي خلف عز الدين الحداد بعد اغتياله في غارة في حي الرمال غربية مدينة غزة قبل نحو أسبوعين. وكانت حركة حماس أعلنت مقتل عودي علاوة على 6 آخرين في الهجوم الإسرائيلي ذاته. صرح نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقريكاني بأن واشنطن وطهران لم تتوصل بعد إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز. أضاف المسؤول الإيراني أن المحادثات مستمرة بين البلدين، لكن احتياطات إيران من اليورانيوم المخصب ليست مدرجة على جدول أعمال المفاوضات. في المقابل أعرب نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس عن تفاؤله بإمكانية موافقة طهران ضمن أي اتفاق محتمل على تطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في ضمان التزام طهران ببنود الاتفاق مستقبلا. تبقى الأجواء صافية إلى غائمة جزئيا وسط ارتفاع في درجات الحرارة التي تكون أقل بقليل من المعدل الموسمي العام. ختام النشرة. المزيد من التقارير والمعلومات في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.
2: تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية. مستمعي راديو الناس كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.

بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب

0: الأضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: إيروكا يعني أوبتيكا.
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: يابا وانت رح نوصل؟
4: يا هانت حبيبي كمان ساعة.
3: شو كمان ساعة؟ صلك ساعة دولنا كمان ساعة.
5: طيب تزعلش حبيبي، مين بده عصير؟ مين بده اشي زاكي؟
3: أنا.
6: لما عارفين انه السفر طويل ومعاك الولاد، اعملوا حسابكم شوية اغراض تشغل الاطفال، كتب، العاب، تسالي، مشروبات عشان ما يحسوش بالوقت، وخططوا لمحطات انتعاش لتغير الجو. ولا لا
4: يا قربنا نوصل، ضل ساعة ونوصل. هانت
3: شو كمان ساعة؟
6: كل عيد وانتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
8: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضعب العجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمي غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكم صغير أو شركة كبيرة، إعلانكم عبر راديو الناس بيعطيكم تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكم.
9: من راديو الناس أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.

0: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: شو الوضع؟ لوين إسا رايحين؟
2: عيب علي إذا عارف.
1: لا جد، لوين رايح؟ على مين بدك تعايد؟
2: شو رايك نروح عند اختي جيهان؟
1: لا بعيدة، ساعة نصل.
2: لكان عند سميرة، إياها قريبة.
1: يا زلمة وين قريبة؟ هاي ساكنة بآخر الدنيا.
3: 2 hours later.
2: بركي نروح نعايد عند امي.
1: هو علينا.
4: قبل السفر نخطط مسارنا ونشغل نظام التوجيه لنتجنب التشويش ونمنع الحوادث.
2: خلاص هات نروح عند ميسا.
1: مين ميسا؟
4: كل عيد وانتم بخير، مقدم من السلطة الوطنية للامان على الطرق.
5: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
6: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير. وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
7: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس، محلك لأجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
8: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير.
1: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب

0: والآن اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: بندورة، فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورة، لمعة لكل إطلالة.
3: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما منقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم، يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة، منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP، ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم 4904.
2: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
4: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنع حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار
2: إيروكا يعني أوبتيكا.
3: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. قتلت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات من جراء جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة عرعرة في المثلى الظهر اليوم. الفريق الطبي كان قد قدم للطفلة العلاج الأولي قبل إحالتها إلى مستشفى اليافي في الخضيرة، وهي في حالة حرجة إذ خضعت لعملية إنعاش قلبي ورئوي. وقالت الشرطة إنها باشرت تحقيقاتها في إثر جريمة إطلاق النار، كما أن قوات معززة هرعت إلى موقع ارتكاب الجريمة، فيما أفاد قائد في الشرطة بأن الطفلة قتلت وفق الشبهات برصاص والدها خلال إطلاق نار استهدف شقيقه. اعتدى مستوطنون على رئيس رابطة شؤون عرب يافا السيد عمر سكسك أثناء توثيقه لمستوطنين يمزقون صور أطفال من ضحايا الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وفي هذا الشأن تحدثنا إلى عضو اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في مدينة يافا السيد عمر سكسك.

0: التلفون من فوق السور وجاب غاز الفلفل ورش علي بشكل رهيب، يعني رش كمية فلفل اللي حرقت لي كل جسمي بصراحة. يعني حقيقة أنا بعد 5 ساعات يمكن قدرت أفتح عيني بس، يعني فبالتالي قعدت بالمستشفى أكثر من 5 ساعات لا قدرت أفتح عيني بس. بس هذه نتيجة حسب اعتقادي إهمال أو نتيجة سياسة ممنهجة من قبل السلطة الرسمية.
1: وفي أفاق ذلك حاولت سيدة يهودية الاعتداء على جموع المصلين خلال صلاة العيد في مسجد النزهة بعد أن استلت سكينا وهددت المصلين بالقتل، علاوة على توجيه ألفاظ نابية. أعلن الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة بها في الجنوب اللبناني. وكانت دوت انذارات متتالية في الساعات الماضية في منطقة الجليل الغربي خشية تسلل طائرات مسيرة أطلقت من لبنان. وسابقا أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراض صوب ما سماها أهدافا جوية مشبوهة رصدت بمواقع وجود قواته جنوبية لبنان. أكدت إسرائيل ظهر اليوم اغتيال قائد كتائب القسام الجديد محمد عودي الذي خلف عز الدين الحداد بعد اغتياله في غارة في حي الرمال غربية مدينة غزة قبل نحو أسبوعين. وكانت حركة حماس أعلنت مقتل عودي علاوة على 6 آخرين في الهجوم الإسرائيلي ذاته. في نبأ عاجل ورد قبل قليل عن البيت الأبيض، قالت الإدارة الأمريكية إن مذكرة التفاهم التي أعلنت عنها إيران عارية عن الصحة وتلفيق محض. هذا وكان قد صرح نائب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي باقريكاني بأن واشنطن وطهران لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز. أضاف المسؤول الإيراني أن المحادثات مستمرة بين البلدين، لكن احتياطات إيران من اليورانيوم المخصب ليست مدرجة على جدول أعمال المفاوضات. في المقابل أعرب نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس عن تفاؤله بإمكانية موافقة إيران ضمن أي اتفاق محتمل على عدم تطوير أسلحة نووية، مشيرا إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في ضمان التزام طهران ببنود الاتفاق مستقبلا. إلى أحوال الطقس. تبقى الأجواء صافية إلى غائمة جزئيا وسط ارتفاع في درجات الحرارة التي تكون أقل بقليل من المعدل الموسمي العام. ختام النشرة الإخبارية من راديو ناس، المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن، نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل. بس السنة في إشي غير، السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وإنتوا بخير. ائتلاف 2026.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وانتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وانتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: كمان بوست، كمان ستوري، وملان لايكات. الإعلان تبعي ضاع بالعجقة. الكل موجود على السوشيال ميديا، بس مع راديو الناس إلك مكاني وقيمة غير. لما إعلانكم ينسمع براديو الناس، أنتوا بتوصلوا كل الناس بالبيت، بالسيارة وبالشغل. الراديو مش بس انتشار، هو ثقة، مصداقية واعتبار. سواء كان مشروعكو صغير أو شركة كبيرة، إعلانكو عبر راديو الناس بيعطيكو تأثير حقيقي. لا تفوتوا الفرصة، اتصلوا الآن على 054-995-1717 وابدأوا إعلانكو.
6: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: ماك تريد إن ماك بوك إير إم 5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. آي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-03-51. كل عام وأنتم بخير.
1: الآن في السوبر فارم العيد الكبير جايب معه حملات على تشكيلة كبيرة من العطور. أضحى مبارك من سوبر فارم، خاضع لشروط الحملة.
2: بالعيد في ناس بتحلي القعدة وفي ناس بتحلي السفرة، وإنتو بتحلوا العيد كله. نوفا بتتمنى لكم عيد أضحى مبارك، كل عام وإنتو بألف خير. نوفا في كل بيت طيب.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
4: مستعدون لتجربة قيادة مميزة؟

0: جبارة، راحة قصوى ومدى سياقة كبير. الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا، عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: قشرة الشعر هي مش اختيار بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيدن شولدرز بمنح حتى 100% من قشرة الشعر وبحافظ على الشعر الصحي وبمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيدن شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.

تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهيبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز سيليو SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال تكنولوجيا متطورة 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل الإضافية اتصلوا على الرقم نجمة 4904.

0: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. قتلت طفلة ليلى جهجة التي تبلغ من العمر نحو 8 سنوات من جراء إصابتها بإطلاق نار في بلدة عرعرة في المثلث اليوم، ليصل بذلك عدد القتلى في المجتمع العربي منذ بدء العام الجاري إلى 110 قتلى. وقال قائد الشرطة في المنطقة إنه يشتبه بمقتل الطفلة بإطلاق نار نفذه والدها باتجاه أشقائه من داخل المنزل، مؤكدا اعتقال الوالد وأشقاء له في إثر وقوع الجريمة. لقي عامل أجنبي في الأربعينيات من عمره مصرعه من جراء سقوط جسم ثقيل عليه أثناء عمله في موقع بناء في مدينة القدس، واضطرت فرق خدمة الإسعاف إلى إعلان وفاته في مكان الحادث. أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم شن غارات استهدفت ما وصفها بالمقار التابعة لحزب الله في منطقة صور جنوبية لبنان، ذلك عقب إنذارات إخلاء واسعة أصدرها لسكان المدينة ومحيطها. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرات مسيرة مفخخة شمالية البلاد، وذلك في عقب دوي إنذارات متلاحقة في مواقع إسرائيلية متاخمة للحدود مع لبنان منذ صباح اليوم. وقبل لحظات دوت صافرات الإنذار في منطقة كريات شموني شمالي البلاد

عقب تسلل طائرة مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية. نعت حركة حماس القيادي في كتاب القسام محمد عودي وقالت إنه قضى برفقة زوجته واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية في مدينة غزة شمالية القطاع. وكانت أكدت إسرائيل ظهر اليوم اغتيال القائد في كتائب القسام الذي خلف عز الدين الحداد بعد اغتياله في غارة في حي الرمال غربية مدينة غزة قبل نحو أسبوعين. قال البيت الأبيض إن مذكرة التفاهم التي أعلنت عنها إيران عارية عن الصحة ومحض تلفيق. وفي وقت سابق عبر نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس عن تفاؤله بموافقة إيران ضمن أي اتفاق محتمل على عدم تطوير أسلحة نووية. في المقابل رجح مسؤول في الحرس الثوري الإيراني اليوم أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، محذرا من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. كما شدد مستشار المرشد الإيراني الأعلى على أن مضيق هرمز هو الضامن الوحيد للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. أحوال الطقس. تبقى الأجواء صافية إلى غائمة جزئية وتكون درجات الحرارة أقل بقليل من المعدل الموسمي العام. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته.

0: تقريبا دقيقة. كل عام وأنتم بخير. بمناسبة الأعياد نردد كثيرا تعبير كل عام وأنتم بخير، ويلتبس الأمر على البعض منا، فهل نقول كل عام وأنتم بخير أم نقول كل عام وأنتم بخير؟ تشير المراجع التي تناولت هذه المسألة إلى جواز الإمكانيتين، فلو قلنا كل عام وأنتم بخير تكون كل مبتدأً مرفوعاً وخبرها محذوف تقديره مقبل، لتكون الجملة كل عام مقبل وأنتم بخير. أما من يجيز استخدام كل عام وأنتم بخير فيعتبر كل ظرف زمان لفعل محذوف تقديره تحيونا، لتكون الجملة تحيونا كل عام وأنتم بخير. وفي كلتا الحالتين نرجو لكم أعيادا سعيدة، وكل أو كل عام وأنتم بألف خير.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مطرح ما تروح وياك تعاندني تكيدني مطرح ما تروح وياك.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

بدر جبينك بدر تحت رموش وعيون فيهم سحر

0: وأنتم بخير. تي ماكس، تي ماكسمها على الآخر.
1: مرحبا، معكم محمد عيسى بطل العالم في الملاكمة. أوقات كثير من أجل الدكتور، من أجل الفحص، من أجل حتى الدواء، بس صحتك مش لازم تستنى.
2: عشان هيك في كلاليت نيكست، طبيب عائلي أونلاين، صيدلية أونلاين لحد عندك، وجهاز تايتو بفحصك وانت بالبيت. كل شيء أسرع أسهل مع كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
3: كل عيد نفس الدعوة، يا رب السنة الجاي أحسن. نفس الأمنية، نفس الإحساس، نفس الأمل، بس السنة في إشي غير. السنة مش بس منتمنى، السنة منقرر، السنة منصوت، السنة منغير، وصوتنا بيحدد الواقع اللي بدنا نعيشه والواقع اللي ما بدنا نعيشه. كل عام وانتو بخير. ائتلاف 2026.
4: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461303351. كل عام وأنتم بخير.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة بالشارع بالطرق.

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطوف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.

الأخبار من راديو الناس، أنا أمير الخطيب وإليكم التفاصيل. أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا بالإخلاء لكامل منطقة الجنوب اللبناني، ودعا جميع المواطنين إلى التوجه شمالا إلى ما وراء نهر الزهراني. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء اليوم شن غارات استهدفت ما وصفها بالمقار التابعة لحزب الله في منطقة صور جنوبية لبنان. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط طائرات مسيرة مفخخة شمالية البلاد في أعقاب دوي صافرات إنذار متلاحقة في مواقع متاخمة للحدود مع لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل التخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب، لافتا إلى عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران حتى اللحظة. فيما نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مصدر في وفد التفاوض الإيرانية أن ترامب قد يعلن بشكل أحدي إكمال الاتفاق بين واشنطن وطهران، معتبرا أن مثل هذه الخطوة تهدف إلى ممارسة الضغط على الرأي العام قبل تسوية كافة نقاط الخلاف بين الجانبين وفقا للوكالة. هذا ورجح مسؤول في الحرس الثوري الإيراني اليوم أن احتمال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة ضئيل، محذرا من أن إيران مستعدة لأي هجوم جديد عليها. كما شدد مستشار المرشد الإيراني الأعلى على أن مضيق هرمز هو الضامن الوحيد للاتفاق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.

0: نعت حركة حماس القيادي في كتائب القسام محمد عودي وقالت إنه قضى برفقة زوجته واثنين من أبنائه في قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية في مدينة غزة شمالي القطاع. وكانت أكدت إسرائيل ظهر اليوم اغتيال القائد في كتائب القسام الذي خلف عز الدين الحداد بعد اغتياله في غارة في حي الرمال غربية مدينة غزة قبل نحو أسبوعين. أفادت تقارير إسرائيلية برفض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير السماح لمفتشي وزارة القضاء ومكتب الدفاع العام بزيارة السجون ومراقبة أوضاع الاحتجاز، وذلك في ظل تفاقم سوء أوضاع الأسرى الفلسطينيين. ولفتت التقارير إلى أن قائمة بأسماء المفتشين قدمت إلى بن غفير في كانون الأول ديسمبر، لكنه امتنع منذ ذلك الحين عن التوقيع عليها وتجاهل الطلبات الموجهة إليه في هذا الشأن. محليا قتلت الطفلة ليلى جهجة التي تبلغ من العمر نحو 8 سنوات من جراء إصابتها بجريمة إطلاق نار وقعت في بلدة عرعرة في المثلث اليوم، ليصل بذلك عدد القتلى في المجتمع العربي منذ بدء العام الجاري إلى 110 قتلى. وقال قائد الشرطة في المنطقة إنه يشتبه بمقتل الطفلة بإطلاق نار نفذه والدها باتجاه أشقائه، مؤكدا اعتقال الوالد وأشقاء له في إثر وقوع الجريمة. صدق بنك إسرائيل على خدمة السحب النقدي دون إدخال البطاقة من أجهزة الصراف الآلية في خطوة تهدف إلى تطوير خدمات الدفع والسحب الرقمية في البلاد. وفق الخطة سيتمكن الزبائن ابتداء من يوليو تموز 2027 من سحب الأموال عبر تقريب بطاقة الائتمان من جهاز الصراف الآلية، وذلك في البنك الذي يدار فيه حسابهم. وفي مرحلة لاحقة يتوقع أن تتسع الخدمة لتشمل جميع حاملي البطاقات ومن مختلف البنوك. أحوال الطقس. تبقى الأجواء صافية إلى غائمة جزئيا وتكون درجات الحرارة أقل بقليل من المعدل الموسمي العام. بهذا نصل ختام النشرة. المزيد من المعلومات والتقارير في تطبيق ناس وموقعنا عبر شبكة الإنترنت. بأمان الله ورعايته، وكل عام وأنتم بخير.
1: مستمعي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.

مرحبا بكل مستمعين ومستمعات كونسرت في حلقة جديدة بمناسبة عيد الأضحى. كل عام وانتم بألف خير، إن شاء الله يعود علينا وعليكم بالبركة بالبهجة بالفرح وبالصحة. كمان يوم من أيامات العيد نعيده مع بعض أنا وانتم على مدار هالساعة في كونسرت. إذا الساعة تقريبا 8:05 إحنا للساعة 9 معكم لحتى نسمع مزاج كونسرت من خلالكم. فقبل كل إشي كل عام والجميع بخير، أضحى مبارك عليكم ولكل من موجود على شوارع بلادنا الحلوة. على ما هيك وعلى الطريق علوا صوت الراديو، اسمعوا مزاج كونسرت وشاركوا فيه كمان. وعشان تشاركم الكاسيت معكم والمسجل معي، تعال نحط الكاسيت في المسجل ونبلش كونسرت تاني أيام عيد الأضحى.

على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM. كونسرت ماغو كمان على تطبيق ناس من كل مكان في العالم. تعالوا شاركوني في اختياراتكم الموسيقية لنختار أجمل أغاني نعدل فيها مزاج كونسرت من خلال رسالة نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس الرقم 050-5577-399. كل مين عم بسمعنا يلا بعتولنا معايداتكم اهداءاتكم بكمان ساعة من كونسرت عيد الأضحى.

والبداية سريعة جدا في كونسرت واحدة من أجمل أغاني العيد اللي سمعناها بالسنوات الأخيرة، أغنية عيد سعيد. هي من أنجح الأعمال الثنائية لجمعة المنشد ماهر زين ومسعود كورتيس. الأغنية انطلقت في العام 2014 وهي كملت جو ولا أحلى كونسرت في أولى محطاته لعيد الأضحى.

زي ما قلت هالأغنية طلعت في العام 2014 مسعود كورتيس وماهر الزين وأكثر من 36 مليون مشاهدة بس في نسخة رقمية واحدة في بعد كتير نسخ.

حيد سعيد، مسعود كورتيز، والمنشد العالمي ماهر زين. الأغنية عيد سعيد، الأغنية اللي بترافقنا بكل عيد حرفياً.

0: كونسرت مع الياس مرجية.
1: من عيد سعيد والأصوات الرائعة ماهر زين ومسعود كورتيس ومن 36 مليون مشاهدة العام 2014. نرجع سنين لورا، نرجع لل 1994. شو كان في بهاي السنة؟ ليش اخترت هاي السنة بالذات؟ كمان مشاركاتكو واختياراتكو الموسيقية لها دور. نرجع هالسنين لورا لحتى نسمع واحدة من أجمل أغاني وائل كفوري، أغنية ما وعدتك بنجوم الليل. إذا متذكرين الموال بليلي ندهن الحب مشوار ابتدى، بغفلة عمر بلش عمر تاني، وصار جاي الشو صوبي على الهدى، وهب الهوى وبعيد وداني. شو رايكم نستمر ونكمل ونسمع من اختياراتكم؟ وائل كفوري ما وعدتك بنجوم الليل.

وائل كفوري ما وعدتك بنجوم الليل من ألحان سمير الصفير كلام أحمد درويش نزلت بالعام 1994 بعد سنتين من نجاحه في استوديو الفن يعني بال 1992 أخذ لقب نجم استوديو الفن وبعدها بسنتين قدم هالأغنية لكل مين بعشق صوته وائل كفوري

0: والكفوري، ما وعدتك بنجوم الليل، ألحان سمير صفير، كلمات أحمد درويش من العام 1994. رح نستمر أنا وياك في كونسرت كمان محطة غنائية احتفالية.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: لكل محبين سلطان الطرب جورج وصوف، لكل من طلب أغاني يسمع أغاني لجورج وصوف، بصراحة في خلطة كبيرة من الأغاني، كتير غنوا لسلطان الطرب جورج وصوف، بالذات لما بسمع فنانات صوت نسائي بغني لسلطان الطرب بتحسوا هيك بالطرب أكتر وأكتر. بصراحة واحدة من الأغاني اللي أنا كتير بحبها كمان جرحونا برمش عينهم، كمان اختيار مستمعينا، هالأغنية غنوها كتار، بس الأصل بضلوا أصل بصوت السلطان. بس في مين بيجي بغني للسلطان بصوت مش بس طربي وسلطني، كمان راقي ومثقف موسيقيا، يسرى محنوش بنت تونس بتغني جرحونا برمش عنهم، كلامهم مسنا، تلاقوا فيها إحساس تاني، بالذات إنها زي ما قلت من الأصوات النسائية اللي بتغني الطربة بأطرب صورة. واحدة من خريجات برامج المواهب، يمكن نسميها برامج مواهب، بس The Voice، كانت بفريق كاظم الساهر، متذكرين؟ هي يسرى محنوش اللي كانت ضمن فريق كاظم الساهر، وبعدك صارت تغني معه دويتوهات وتغني كمان لإله. تعالوا نسمع يسرى محنوش جرحونا برمش عينهم. يا سلام.

0: يسرى محنوش بتغني لسلطان الطرب جور وصول.
1: كونسرت مع الياس مرجية.
0: يعني هالأغنية كلمة ولحن وأداء كله كان رائع. هي من كلمات الشاعر مصطفى السبيلي والحان طبعا شاكر الموجي الموسيقار اللي بتصريح لإله بيحكي عن محمد الموجي اللي لحن أكثر من 1800 أغنية ما بين تترات مسلسلات لأغاني وطنية أغاني رومانسية كلاسيكيات. بس هالأغنية في

واقع خاص، كلمات خاصة. بس منها رح ننتقل لكمان وكمان أغاني واختيارات من مستمعين ومستمعات كونسرت في الساعة الاحتفالية بمناسبة عيد الأضحى المبارك. مكملين مع مين؟ مع أبو المجد ملحم بركات.

حبيبي أنت وروحي أنت. مش كلمات عبثية، كانت كلمات من القلب. بقصة حقيقية صارت أغنية. بعد شوي رح نحكي تفاصيلها.

حبيبي انت وروحي انت. كلمات احمد درويش، الحان طبعا وغناء ملحم بركات. اما القصة يا جماعة انا عند ملحم وعند وعد ملحم بركات، ابن ملحم بركات، وحسب شو بيحكي لوني وكلماتها بيوم ميلاد وعد بالتحديد في 20 آذار عام 1984 بالمكان مستشفى سانت لويز في العاصمة بيروت.

حبيبي انت وروحي انت، زي ما قلت من كلمات احمد درويش، الحان وغناء ملحم بركات. بالتحديد قصتها بلشت في 20 من آذار عام 1984 في مستشفى سانت لويس في العاصمة بيروت، لما شاف ملحم بركات

بكل عفوية حبيبي انت وروحي انت لحد قبلك ولا بعدك انت. وعطى الفكرة للشاعر أحمد درويش ومن عنده صارت أغنية وصالت وجالت بكل أنحاء الوطن العربي. من حفلة دبي لأبو المجد من عام 2002 بتحفنا بصوته بأدائه وبسلطنته. مثل ما قلت لك كل أغنية في قصة وكواليس. مرات بتلاقوا في 100 قصة للأغنية بس الكواليس هي واحدة. مكملين أنا وياك وأبو المجد وكمان وكمان من أغنية حبيبي أنت. من الكل الحب أنا حبيته.

0: ملح بركات بغني لابنه وعد ملح بركات حبيبي أنت وروحي أنت في لحظة ولادته في 20 أذار عام 1984 قصة حقيقية. بس هاي هي عفوية ملح بركات طول عمره هيك. ملح بركات شغوف بفنه بألحانه بموسيقاه. عنك أنت يا سلام.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: ننتقل لك كمان وكمان من اختياراتكم مستمعينا لكل مين عم ببعتنا على واتساب راديو الناس. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لاختيارات كل موسيقية رائعة بصراحة ومنوعة كتير.

من أجمل أصوات الخليج العربي حسين الجسمي، وواحد من الأشخاص والفنانين اللي غنوا المصري بشكل سلس جدا. وزيك حكينا عن الأغنية الشعبية والأغاني الشعبية المصرية بس الأصيلة. رح نرجع لأغنية أما براوة، هالأغنية اللي كانت بصوت نجاة الصغيرة من تأليف مرسي جميل عزيز وألحان الموسيقار محمد الموجي. حكينا عنه قبل شوي وعن سلالة عائلة الموجي، شاكر الموجي. هالأغنية من العام 1971، مظبوط، هي من ذهبيات الزمن الجميل، بس حسين رجعها سمعنا وكأنه في إلى بصمة جديدة وعرب جديدة وأداء ولا أروع.

لكمان وكمان اختيارات ابعثوا لي على واتساب راديو الناس 050-55-77-399. تابعونا كمان على المنصات المسموعة, كمان تطبيق ناس من كل مكان في العالم, وكمان من خلال ترددات راديو الناس 103.3-107.8 FM. شاركوا اختاروا معي كمان وكمان أغاني حتى بعد الساعة 9, راح نكون كمان مع اختياراتكم انتو. يلا ابعتوا لي ونختار هيك ليلة حلوة نسمع فيها أغاني حلوة على مزاجكم انتو. أما إسا حسين الجسمي

محسن الجسمي أما براوة بغني لنجاة الصغيرة من أجمل أغاني وألحان محمد الموجي الأغنية الشعبية فيها سلطنة فيها عرب فيها طرب

0: أخذ وحسين الجسمي أما براوة آخر طراوة أما براوة عليك يا حسين أداء ولا أروع.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: ومننتقل سريعا لل 2011 وأغنية جرح الماضي. الأغنية اللي قدم لنا إياها وائل جسار بالعام 2011 من كلمات بيير الحايك، أما الألحان لياسر جلال مش الممثل، ملحن لبناني، ومن خلال سوق واقف، مهرجان سوق واقف أبدع فيها وائل جسار.
2: مع بعض
0: يلا.

0: وجسار جرح الماضي أو كيف بيعرفوها اسم موجوع.
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: ومن وائل جسار ملك على المسرح. هالأغنية اللي حولها من أغنية رومانسية عاطفية فيها حزن شوي موجوع اسمها موجوع، حولها الأغنية شوي إيقاعية فيها هيك أربعات إيقاع زقفات الناس والناس حبيبتها. بصراحة أداء ولا أحلى من هيك من وائل جسار. ومنه رح نروح لفنان على المسرح ملك بالموال ملك وللسهر ملك السهر طوني حنا، الفنان اللبناني العريق والكبير كان ضيف لأن في واحد من برامج دردشة وأغنية في استوديو رقم 2 كان ضيفي وكان عفوي لدرجة أنه غنى على الهوى ودندن. رح نروح لأغنية طال السهر وليالي العيد، كتبها ولحنها حارس المسرح الغنائي في لبنان روميو لحود، هذا المخرج الكبير مسرحيات بيكتب وبلحن كل شي فيه فن كان فيه. روميو لحود لحن كتب أغنية طال السهر غناها في البداية طوني حنا مع سلوى القطريب، وبعد هيك غناها طوني مع ألين لحود. شو رأيكم نسمعها بصيغة هيك شوي إيقاعية كمان؟

علي اللحود ونحنا بأداء أغنية طال السهر بصيغة الريمكس. بصراحة أعطوها جوها.

توني حنا قالين لحود بنت الفنان سلوى قطريب اللي غنتها في البداية مع توني حنا. اللي عم بيكون روميو لحود خلطة حلوة وأغنية ولا أروع. شكرا لاختياركم هالأغنية.

0: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.
1: عاصمة الضباب لندن بتكرم اليوم سلطان الطرب جورج وسطوف.
2: يوم فخر لكل العالم العربي بتكريم

0: ثلاث لقاءات معه وكل مرة بقول بيحسدوني لما أبنى.
1: جورج وسوف مش موهبة لا تتكرر، جورج وسوف حب جماهيري لا يتكرر.

0: اختاروا النظارة الطبية من أوروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
1: مستعدون لتجربة قيادة مميزة؟

0: سياقة كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 86 50 وفقا للأنظمة في الموقع كول موبيل.
1: لوكاندا

0: مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 0461303051. كل عام وأنتم بخير.
1: iPlace Mac Trade In MacBook Air M5 ابتداء من 2749 شيكل عند إرجاع المك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. iPlace محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: ليش نختار بين القوة والتكنولوجيا لما بنقدر نختار التنين؟ BYD العلامة التجارية للسيارات الهايبريدية كهربائية الأكثر مبيعاً في العالم يقدم طراز CBU SUV عائلي ضخم مع أنواع دفع مختلفة منها دفع رباعي مع تجهيزات كلها دلال، تكنولوجيا متطورة، 5 نجوم أمان من يورو NCAP ومع 6 سنوات كفالة على السيارة حسب فئة السيارة. BYD هيك لما تكون رقم واحد. للتفاصيل إضافية اتصلوا على الرقم نجمة 4904.
3: بندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. بندورا لمعة لكل إطلالة.
4: مستمعي راديو الناس كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: قشرة الشعر هي مش اختيار، بس حلها اختيار. استعمال يومي لهيد اند شولدرز بيمنح حتى 100% من قشرة الشعر، وبحافظ على الشعر الصحي وبيمنح مظهر جميل بشكل يومي. هيد اند شولدرز، يوم يوم حتى 100% حماية من القشرة. قشرة مرئية للعين من بعد حتى 60 سنتيمتر.
1: بيرفكتو يعني الكمال، وهذا بالضبط اللي راح تعيشه في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلات الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا، أو اتصلوا على 0482071777.
2: لوكاندا

مطعم لوكندا فندق رمادا الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613 0351

0: واحد. كل عام وأنتم بخير.
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم، واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

عي راديو الناس، كل عام وأنتم بألف خير. من طاقم راديو الناس نتمنى لكم عيدا سعيدا. المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس المحطة المركزية.

0: بيرفكتو يعني الكمال، وهاد بالضبط اللي راح تعيشوا في بيرفكتو كفر كنا. بيرفكتو أول مطعم حلويات شيف من نوعه في المنطقة، وجيلاتيريا بتصنع بوزة الجيلاتو الأصلية بطعمات خاصة. مش مجرد حلو عادي، هاي مساحة للفن تجمع بين الطعم الخيالي وتصميم عصري بخطف الأنظار. بيرفكتو كفر كنا، زورونا وعيشوا الفرق. بتلاقونا على ويز بيرفكتو كنا أو اتصلوا على 04-820-7177.
1: لوكاندا

مطعم لوكندا فندق رمادة الناصرة يستقبلكم طيلة أيام العيد. للاستفسار 04613-0351. كل عام وأنتم بخير. مستعد.

0: سياق كبير الآن بحملة تمويل لفترة محدودة. زورونا في صالة العرض جاكو حيفا عينها مفرات والعفولة. تفاصيل إضافية وتنسيق تجربة قيادة اتصلوا نجم 8650 وفقا للأنظمة في الموقع. كول موبيل
1: اي بليس ماك تريد ان ماك بوك اير ام 5 ابتداء من 2749 شيكل عند ارجاع الماك القديم واحصلوا على 3 سنوات كفالة هدية. اي بليس محلك لأجهزة ابل خاضع لشروط الحملة.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: كل عام وأنتم بخير. أنا ميرا يزبك.
2: مرحبا، أنا اسمي عبد الله محمد، بهنيكم بعيد الأضحى. كل عام وأنتم بخير.
3: أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير.
4: أنتم بخير، عيد أضحى مبارك من راديو الناس أمال مشرقي.
5: كل عام وأنتم بخير، أضحى مبارك من نبيل يزبك.
6: كل عام وأنتم بألف خير وسلام، محمد الفيصل من كفر مندا.
7: أمانة أضحى مبارك، أنتم بخير.
8: كل عام بخير، أضحى مبارك.
9: أنا ميلينا، كل عام وأنتم بألف ألف خير بمناسبة عيد الأضحى راديو الناس.
0: من راديو الناس أضحى مبارك، وكل عام وأنتم بخير.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: كل عام أنتم بخير.
2: كل الجميع كل عام أنتم بخير.
3: كل عام وكل الناس والأمة الإسلامية والأمة العربية والدول العربية بألف خير وسلام.
4: كل عام أنتم بخير وعيد مبارك ولكل العالم اللي عايشين هون.
5: كل عام وانتم بخير.
6: كل سنة والناس كلها والأمة الإسلامية بألف خير. إن شاء الله برجع علينا بأفضل حال إن شاء الله للجميع يا رب.
7: كل عام وانتم بخير وإن شاء الله برجع علينا بالصحة والسلامة.
8: كل عام وانتم بألف خير إن شاء الله كل أيامكم أعياد.
9: جنن العيد، أسواء العيد حلوة، لمة العيلة، الكعدة.
10: كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير.
11: كل عام وانتم بخير للجميع للأمة الإسلامية ولكل الطوائف.
12: كل عام وانتم بخير لجميع الأمة الإسلامية وينعاد على الناس بخير وسلامة يا رب.
13: وكل عام وانتم بألف خير وعيد مبارك على الجميع.
14: كل عام وانتم بخير.
15: إن شاء الله ربنا بيهدي البال ويعيشوا بأمان وسلام. عيد سعيد إن شاء الله مبارك على الجميع يا ربي.
0: كل عام وأنتم بخير.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

Anna, Anna, Meli, Anna.